0: وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین و داوایی لی خوشبونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيلا آنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گوار رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونواجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدوي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و ام نزاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو جيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگار کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: بسرني برزو خوشويست صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبت لرادو محراب واجو بستي ختم قرآني پيروز دبين بدنگي ما مصطاي قرآن خوين ساعد الغامدي جزئي بيست كبآياتي پنجاو ششي سورتي النمل دس بيدكات بآياتي سلوپنجي سورتي العنكبوت كوتعي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم

عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة

يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم،
يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي،
يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: واتە ڕۆژمان لێبوویەوە لەسەر سروشتی پاک و بێگەردی ئیسلام و پەیمانی دڵسۆزی و ئەمەکداری و ئاینی پێغەمبەرمان محەممەد سەلی الله عەلیه وەسەلەم لەگەڵنەوەی ئیبراهیمی باوانمان کە یەکتاپەرست بوو و لە هاوڵدانەران نەبوو.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: بناوي أو خواي هرگيز زيان ونشوستي ناكو لهيج بوني لزيو آسمان ببردني ناويو خوشي بسرو زانايا برو داوكان.
1: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
0: پاکو بێگەردی و ستایش بۆ پەروەردگار بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و بە ئەندازەی ڕەزامەندی نەفسکێشی و بە ئەندازەی بارستایی عەرشی و بە ئەندازەی گوشاد و فراوانی و تەپیرۆزەکانی. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رازين پروردگار من الله بيتو آين من إسلامي پيروز بيتو محمدش صلى الله عليه وسلم پیغمبرو فروستاد من بي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: واترجمان لبويو ملك تخت د صلات هر پروردگار خاونيتيو سپاسو استايش بو خوي به هاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش دگرينو زندو دبينو. اللهم إنا أصلحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من داب بوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پرورد قارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بتنيا لاي توي بي هاولو هاوتا ويو ستايشو سپاس گزاريش هر بو تويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستايش دخين رو بو تو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بي. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پناد اگرم باو تپی روزو تواوکانی پروردگار لشر و خراپی دروست کراوانی. پروردگارا پناد پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتیو دستو سانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیاوان. پروردگار پا پناه پیدگرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافنی فی بدنی، اللهم عافنی فی سمعی، اللهم عافنی فی بصری، لا اله الا انت. سجار واتا پروردگارا ساغی و تندرستی ببخشی بجسته و گویکان و چاوکانمو و تنهاش هر تو پروردگاری و هیچ پرستراویک شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
1: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندی توم، خواهی گین من پابندم لسر پیمان و بلینی خوم حتا بتوانمو پناه پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواهی گین دلیم لیم ببورا چون که بتنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان. سی جار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوالي خوشبون دا كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيرو بالادستو توبو قران وشم هربولاي اوا. سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. تعدجال پروردگارا صلاوات دا ببارين بو سرگياني گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشمي صلاوات دان لدياري إبراهيمي سرورمانو پيروزيو پتري بخل گورو سرورمان محمدو خاو خيزاني بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بگردی و پاکی و ستایش با پروردگارو هیچ پرستراویک بحق نیه جگل ذاتی الله نبی هر اویش گورو بالایا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاکو تنهاو بها ولو ملکو دستلات وستایش هربو اوو توانای بجی گیاندنی همو وستیکی هيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بيگرديو پاكيو ستايش هربوتويا گواهي تاكو تنهاي ددمو داوائل خوشبونو توبش ولاي تودكم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلاوات بدل دياري محمد بندو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني با اندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند پروردگارا لأبو بكر و عثمان و علي و سرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد پيان دابيتو بيان بخشا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باكيو بيگردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستالات لويك اوانه ديدن پال او ذات بها ولو هاوتايا هميشه بر دوام صلاو درود جلسر همو پیغمبران و سرجم فروستا دکاني خوابه سپاس و ستایشیش بو خوا به هميشه بر دوام

ما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاد.

0: ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فسوب

الصبح من آيات ربي خالق.

والسعي في

أحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره کی تري نکردو باشتر بي لم ذكر إلا کسیك زياتر لو أو ذكره کرد بيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادی کری اوز خوالی غازی بید لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که فرمویتی گورترین استغفار امه کبلی خواه جان تو پروردگاری منی، هیچ خواه یک نیه جگل تو من درست کردو و منیش بندی تو. ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداومه پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواهی لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمری او به دلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

الرحمن الرحيم.

ما شاء الله.

Mm-hmm.

الأب.

وهدوا إلى الطيب من القول.

online. One.

0: صلوا على الحبيب.
1: سواء

Thank you.

0: Allah.
1: وَإِذْ

0: شيئا.
1: الله.

بفج عميق.

ثم

السلام.

Wow.

0: السلام.
1: ما شاء الله.

Oh, I love you.

Nein. Ja.

One bench.

0: والله جيزة
1: يعني طيب
0: ما شاء الله
1: Mm-hmm.

إن الله لا يحب كل خوان.

0: الله
1: ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز.

الكفر إن الله لقوي عزيز.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله

الله.

عبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

ولسانا

فأما اليتيم فلا تقهر

ano.

No, no, ando.

The man.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا جیوازی در برین قرآن یکن بو جماره کن چی اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن بو بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشيسان وآزيزان وبرزان خوشكان وبرايان سلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لخزمتانا أبم لألقيكي تازي قرآن جمارة بهواي أوي خوي بردقان رحمة بيبكات ساغو سلامت مانكا هدايات مانبا وقلمي عفو بين وستانا كان مانا يا ربي خواي مانكي بكسانيكي استمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. عزيزاني خوم لم برنامه باسي جماري 2000 كين جماره 2000 او جماره معروفه كدو سي سفري هي 1999 بيشيتي 2000 يكيش دعايتي همو جاربو يالم او بيناسي رقم اوا كريتشم كزانايان مان لكتابه كان انا اوا بيناسي رقم كان 2000 لقرانا يكجار هاتوا يكجار هاتوا كاتي خوي برجال جل جلاله باسي مسلمانانو كافر كان كات باسي شرك على بيني انا دعي اويك فرمو بوي صد لأيوة يغلب ألفا منكم 100 يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون يعني صد لأيوة 1000 لنا وأبعد زور ببلانا عددك أخوائي بردقال فرموي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خوي بردار فرمي جل جلاله أم آيتا بو بيغمبرة عليه الصلاة والسلام وبو جنجك لجنجك كان بلام آياتي خواها ميشدو بارا أبيتوا بمرجك همان صفات لهمان مسلمان أبيت لهمو جنجكا مسلمان برامبر كافر بقريت بمرجي الصبر إنسان صبري هبه أرامي هبه ديان بخويا بنيت أقداري خوي بيت خواه أفرمي أقر صد بن دو سطب أدورين شنك أولا صد بو 1000 بو إسا الآن يعني خفف الله عنكم تخفيفي كل سرتان وعلم أن فيكم ضعفة شنك يعني ضعفك تان تيايا وإن كان بالنسبة إكي كم شنك ليرة ضعف نكيرية وعينا بمنصوبها توا أفرمي فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله بإذن خواهي بردقار أقر 1000 بن صابر بن بقود بن كنترولي خوتان تان كرد بي أقاداري خوتان بن إيمان دار بن إيمان شكري كرد بي لدلوغ ناخو يان تانا سابد بي تزحزحين بي أقر 1000 بن أو 2000 أفوتين 1000 برامبر 2000 2000 كز مسلمانش 1000 أما ليراج ماري 2000 هاتوا خوش ويستانو عزيزانم صبر قرتن قورترين عبادة شون خواي بردقار أمريك دو بنيوش أمريك دو بالروجو أمريك دو بزكاة وحج آواج أمريك دو بصبر يا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آخر آية سورة آل عمران يا الذين آمنوا صبروا بباوي جماعوا فعل أمر بوهموانا يعني هرهموا تاني يا الذين آمنوا صبروا أينما حللت وارتحلت أينما كنت هل هرشو نبي لهر جقابي لهر رقايك وبرويت با صبر شي مدبي با صبر منهجد بي با صبر لقلتا بي لازم وملزوم لقى الصبر بويا ليقدو آية قرآن الصبر بيج نجيشاتو كأفرمي استعانة يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ابن عباس
2: كاتي كبيغلن كركد وفاتي كرت لسر دابكيتي لسر اسبكيتي فرسكي دا ابزيت ودور كاد نيوجكا وتياني ابن عباس اي مالن كركد وفاتي كرد وخوا مالي باوكا اواكا بيقزابيتون نيوجكي فرمي بابي ايوه القران تي نغيشتون قران امري بيك يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه كاتي كوتان كركد وفاتي كرد انا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخذ طه إن جاهد دور كاد نيوجكا صبر لتنهى آيتها أمر ببيغمبرك أخوة ولربك فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر شيمي بيغمبران بوا منهجو ريقاو جيقاي بيغمبران بوا آوازيان بوا آواتيان بوا هويان بوا هويريان بوا هوينيان بوا لقليانا بوا شنك بصبر نبي ناقيت وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون بويا ابن تيمية برحمة بأفرمية بالصبر واليقين ناقيت بلي إمام لدينا إلا بصبر يقين به بصبر يقين أقيت إمامي دين إمامي دين شيا إمامي دين إمامتي محراب نية إمامي دين أويك خلق سي قد بيبكى ببي بقبلة بو خلق ببي بمصدري أشتي بو خلق خلق بنجي خيرد براكيشن كردالة سوين بسرد بخون هو إمامة قائد قائد شرني قائد عسكري بي إسا كسيكي كومالاياتي هي لمحافظيك لبارزقايك ناسراو ليه برا قائدة هو إمامة فالصبر زور قوري وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا شون أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون ريقاي إيمان داريتي ومسلمانيتي ريقايك فول أبي زخيري صبرت بيبه أجينا برقناكري تيها أشيت أبي بصبر ومواجهي جيانت كيف شي صرتا خود مسلحنا كي بصبر وبصبر خود مسلحنا كي صبر درماني هموك يشكاني جيانة علاج بو عبادات علاج بو ابتلاءات حتى زانايان كاتك تقسيمات صبر كان لبتيبكان يانا هندي قالين الصبر بالله وفي الله ولله هندي قالين الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على البلاء كواتا حتى معصية بوي الدنيا سجن المؤمن أما مشتانا لبردستاه أو بيوستي بصبرة كخوت قريتا ولو مسائلانا بو كوي أروي فتنة للاي تشب للاي راس بردم الدواتا وهامي فتنة تو خوتا قريتا والصبرة نيوجاكا أقر صبر نبي بخو ناتواني نيوجكي صبر نبي ناتواني زكاة بي ناتواني صبر نبي ناتواني سيبو حجو مناسكي حجو هلاكتيو صبر نبي ناتواني مانجي رمضان بالرجوبي إن جالكاتي بلا مصيبتك أنا أم همو بلا مصيبة روتيكا مردني أزيزت مردني خوشويستت كسي خوشويست دسي قرآن ناوينا بمصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إذا أصابتهم مصيبة قرآن ناوينا بمصيبة فتو لويا يعني خوت أقريد كظمي غيثكيد تورنا بي قسيناكي كخوا برنجيني لخوت عاجزيكي لخوت بيغمر عليه الصلاة والسلام كاتك إبراهيمي كري وفاتك كتشوار ده مانجا لأصح الروايات عمري صالح ودو مانج عبد الرحمن كري عوفة جورة وكل بخاريها هاتو أفرمي وأنت كذلك تويش أقريد أفرمي إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا أقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون هيج نالم إلا تفرمي أزجة أخوارة ودل أزاري بي أقاو خفت أخوار بلا مهيش تنالم غيري أويك أخوار رزا مندي لسربي إيه مش بطاقتين بو مردن دي يا إبراهيم كتو بجد يشتوين ايه ما بو فراقي تو بو جداي تو بطاقت ابين حزين ابين فوشي الفين لم آيتاها تو ايكم منكم الف يغلب الفين من الذين كواتا وشي دو هزال لقرآن يكجر هاتو الحديث في غنبر جاء عليه الصلاة والسلام لروايتك هاتو ابن عمر روايتك كلام مستدرك حاكم مصنفي ابن ابي شيبة انجا ابو يعلى لمسندك يا روايتك ان ادنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه نزمترين كسي بهشت كمترين كسي بهشت منزليكي هي جيقاو ريقايكي هي هج كسي سيري ملكا كيبكا 2000 سال يرى أقصاه كما يرى أدناه لدورة وأيبينية شون لبيشو أيبينية أعواها مية برشاوي 2000 سال لم فرمودي بيغنبرا صلى الله عليه وسلم وارد بوه أوش وشي
1: 2000 بوك لقرآن هاتوا لكوتاي برنامج كيادة ولا بروغار كم رحمة بيوكا ساخو سلامة مانكا هداية مانبا يا ربي خواهي اوين خوش الشفاء عاجلي بو ابنالي اوين قرزارة قرزاكي بديتا ويا رب العالمين ربي اغفر ورحمه انت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هرتال قيدات بخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وريابة ورا لغفلت مالاواكا زخيري أو رقايا برلا تقواكا كانت شوي تحزوري توزي حياكا براشيتي بس عقلي بياكا لخلق خوي حيوان خجياك قد تنا فكري لدنيا چون نظمي روش تا ايوار مشغولي بزم الرزمي دل خوش مكب كزداري وبخزمي دمي كوا اسيري نفسي نزمي ورا حربي لقل نفسو هواكا بو خراپا زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتبو با پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری رابردو قزاکا

للأسف بو قنجي أيامي جواني كفوتانك نبيريدا رجاك.

وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم.

حبة من خردل فتكن في صخرة أو

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كان و زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. أرزان خوش بسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبانسي خواهي پرودگاركين كيارمتي دائن توان جارك تربين وخزمتي وعزيز خوش بيست لبرنامو شرح الرابي كتابي أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خواهي لبه تايبت بوفر مدشريناني پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كيما مسلمان فيركن إما هميشا لخير وشاكيا بين آكار من جوان بي روش من برز بي آقا من لقسكان من بي هر قصه چاک بو باش بو بیلین، هر قصه خراب بو خویلی پاریزین. گیشتی نفر مده حوصو حفده وانی حفته و سین، حوصو حفده و حوصو هجده ناو نشانکی وای بابون الدعاء عند الريح. باسی اویا که لکاتی بایا انسان چی دعای بکا باش؟ که بدا خوزور جار اما لکردواریا دمان رات ولین رشبا او کلمه باش نیه، چون که رشبا جوره که لجنو كدواتر لبابتك يترى باس يكي أقرب لي باي بهي زيان كلمة يكتر فرمودي حوصو حفا أنس رزاي خوالي بفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال أفرمي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام عادتي وابو هركات يقبايش بهيز بها تاي أم دعايك اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به، يعني خوايا داوي خيري أم بايت ليك، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به فنا أقرم بتولى شر خرابو بلاو مصيبتي أم باية، چون كبا هم خيري تاية هم شري تاية، وانيا با هو كارك بو اويك هند يجار كومالك نخوشي و بلاو مصيبتو اوانا هل قريبا تايبتي وكزور جار نرني جينجي و اوانو باسكر لمشاري اميا اگر او باية نبي خلقك توشي نخوشي و درد و بلا بي خواهي پرودگار رحمي بيه كردين بويا با هم بركتو رحمتي تاية هم سزاي تاية بويا في غمري خواه عليه صلاة والسلام فرمتي خواه لخيركي بيباش منكي لشركيش بمباريزي او اكري انسان اگر فيري عربيش نبو اكري بكردي دعاكي بكا واتا لكاتي بهاي انسان دعابكا كلمة خراب بكار نيني فرمودكي دعاتر من كأيوشار فرموديش صحيحة سلما فرمي كان اذا اشتدت الريح يقول افرمي ام صحابة بريزة الرزاي خوالي بي كسلمي كري أكوعة يشك لصحابة بريزة كان تابعي لي فرمي كباي بهزبها تايد اللهم لا قيحا لا عقيما خوايا أم بايا ببيتو ببركت بي نزوكو خراب نبي لا قيح أوي ببيتو ببركتها كبابايك أو دريك أو بايا دواتير أبيته هو دروزبوني هور وكل الرزان استيكو باسكري أو هورا أو هلا قري أو بي أترين ببيت أو لا قيحة وأرسلنا الرياح لواقع لقرآن أخوات برود قارفا عقيم نزوك ويك هيش يعني بيبيد بي أما إيش دعاء صحابة إنسانة وانيم دعائش كام فرمودش صحيحة صحابي زور جارك دعاء كان كرد به لفي غمري خوان بستو عليه الصلاة والسلام بابتي دعاء ترمان كفرمودي حوصو نوزدو حوصو بسدو فرمودة لا تسب الريح كأما بشيك لفرمودك في غمر عليه الصلاة والسلام دروسني إنسان جنيوبا جنيودان لإسلام قد غو حرامة جاري وهي إنسان بهوي نار حدبوني بهوي با ويا بهوي هر ديار دي شتري سروشتية وكزرري چي براكيوه اگر بتايبتين دي خلقه هر فعل جنيو بون كان جنيو سزاكي زور قرصة برزا كانم لقلو كشتشي زور ناشيرين لإسلام بهمو شوه جنيو رفزا كزور جارو تمانا جنيو دان بشيطانش دروسنية بوية صحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وپیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو ها صحابي فير كرد وكفرمي أنا وبي كري كعب الرزاي خوالي بي أفرمي لا تسب الريح فرمي مسلمان بهيش يويك جنيو ببا نلي فإذا رأيت منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فرمي أجر نارحتي كردن بايك جاري واي إنسان بهوي بايك ونارحت به اگر زور نارحت بون او عفكر ملن خواه داوي خيري ام بايد ليكين وخيري اوي كلو بايا هيا وخيري اوي بوي هاتوا وفنا عقرين بتو لشر ام بايا ولا شر اوي لناو ام بايا هيا ولا شر اوي كبوي هاتوا رنواية كي دعا ترمان كرواية امام الزهري فرمودي حوصوبيز افرمي لا ابو هريرة پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي الريح من روح الله فرمي بابشيك لرحمة اخوة الروح يعني رحمة لا تيأس من روح الله القرآن يعني لا تيأس من رحمة يشكل معنى كان الروح الروح نك روح
الروح يعني رحمة. في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي با بشيك لرحمة إخوة أبوه وتم إن جاء فرمي تأتي بالرحمة والعذاب فرمي أم بايا هند جار رحمة وبركة مهرباني إخوة هنا هند جار السزاء إخوة هنا بلاي بيه فلا تسبوها فرمي أمان مسلمان جنيو بابا ملي جنيو بابا وتو فرمودي في غمر إشكانو عليه الصلاة والسلام وتعواند أنجام داوة باشا شكاندني فرماني بيغمبر عليه الصلاة والسلام قرصة ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها بلام هميشة دعواب كان بلين خواهي بروردقار لخير وخوشي وشاكي أم بايا بيبشو محروم مانكي ولا شر وخرابكي بمان باريزي يعني كوي أوي كإنساني مسلمان لك بك هايبتي أم بابتانا أم موضوعانا لكاتي نار رحتي أدركي وكاتيك وقبلي بايك نار رحتي كردوي يعني ایشکی تو وای به هی باه کوتیک شو او کاته انسانه به خوی بگری او کنترلی خوی بکه فرموده چی تری نه و اگر چی فرموده که در روی سند و ضعیف بلا مکری انسان و کد دعای جبی که و کد دعای چی گشتی نه نه الدعاء عند الصواعق دعاء لکاتی هورا بروس کو هورا تریش کو آوانه صواعق جمع صاعقه نار تسقط من السماء آجرو هورا تریش خواه هورا بروسکه کلا آسمانه دیمته هورا تریش خواه هورا بروسکه که خواه من افرمیه پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم عادتی وابو اگر جوی لا هورا تریش خواه هورا بروسکو آگری ناو آسمان بوایه ایوت اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فالمخوایه بهوی ام وقبلی ام آگری خوتم آگری آسمانو نمان کجی ولناو ما نبی بس زای خود و بمان پاریزی لپیش اوا بابتي دعاي سلامتي وانا بتايبتي لكاتي بلا مصيبتا قرنقا بابتي دعاء ترمان كدوفا المدير صحيح مان هي درباري دعاي هورا بريسكيان هورا تريشقا هورا بروسكا مان هي هورا تريشقيش مان هي او اي دنقا او بيلان راعت اقراكيش بيلان برق فالمدير حوصو بستدو افرمي عبد الله كري عباس هر كاتي جويلا هورا تريشقيك بوايد سبحان الذي سبحت له ای فرمو پاکو بیا گردی بو او خوای پروردگاره که ام هورت ریش خو هورا بروسکی تسبیحات خواکا انجا فرموی ان الرعد ملک ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه ای فرمو ام هورت ریش خو هورا بروسکی بانگکا بباران یعنی بانگی بارانکان نعق ينعق یعنی بانگ کردن هر وقت شون شوانیک بانگی مرکانکا اوها ام هورا بروسکی بانگی بارانکا وقبلی دلیل بو باران بارین او حدیثه طبعا بكيف عامي فرموده كان رعد أبيت أو ملائكتيك خواي پروردگار تايبتي كردوا بو هور كتسبيحات خواي پروردگارك أو ببي كوي فرموده كان ليرش عبد الله كري عباس فرمي ملكون رعد ملائكتيك بابتي عقيدة صحابة شتيشيوت أبيتو بمرفوع وكووتري يعني حكم حديثي في غمري خواي عليه الصلاة والسلام عبد الله كري زبير عادتي وابو لكاتي وتارا جوي لا هورا بريسخو هورا تريشخو وانا بوايا درسكي أبري أم جاريو سبحان الذي يسبح الرعد بحمدي والملائكة من خيفتي باكو بيقرديبو أخواي أو ملائكة تسبحات إخواي پروردقارك وتيك راي ملائكة كان لپروردقاري أنا ترسن هميشا لجير فرمانو شاكا كردنان بو إخواي پروردقار لجير فرماني إخواي پروردقارن وشاكا كارن أم جاريو إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض ای فرمو بیا گمان اما جوره که لها رشه خواهی پرودگار بو خلچی سر زوی که و آیت قرآن خواهی پرودگار فرمیو ما نرسلو بالآیات الا تخویفا همو او بلگو نشانی کلم برونه ای بینی بایشی بهیزا لافاوی که هورا بریسخی که هورا تریشخی که امجار بوملرزی که روشونی چی سر زوی هر کام لمانه که ای بینی خواهی پرودگار لقرآن فرمی آیتو بلگو نشانی منن وأم آيات وبرقو نشانا نبو أويك إنسان بيريك بكاته وترسي خواي پروردگاري بو دروز بيو بقررته ولاي خواي پروردگار السيفر مودي ترمان هي كجالي تريج باس ما انكردوها داوا كردني بيويو بيا بلايي لخواي پروردگار أما بشيك اللا دعاء قوركاني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فالمودي حوصو بستوشوار أبو بكري صديق الرزاي خواي اللي بيدوعي وفاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هساو تاري بو خلق داو فرموی پیغمبر خو علی الصلاة والسلام لم شوینی منا حساب پیو تاری بودای پیشو تارک بخنه ثم بکا ابو بکر رضای خو ایلی به پیو چی دل ناس کو در نرم بو
فرمی که باسی وفاتی پیغمبر کرد علی صلی الله علیه و سلم یکسر اجریه. اینجا فرمی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم آواهی پی فرمی علیکم بالصدق فإنه مع البر. فرمی مسلمانان همیشه پابند رازگویی بن لگل رازگویی و رازگویان آبن. علیکم یعنی الزمو دسی پیو بگرن لگل یا بن پابندی بن. فرمی همیشه رازگویی انسان بو چاکه با. دعای فرمی و هما فی الجنه فرمی رازگویی و چاککاری انسان با بو بهشت. یعنی رگای لرگاکانی بهشت رازگویی که زانا كان فرمون أصل ديني إما بريتيل الرازقوي شكا إيمان يعني الرازقوي يعني باور يعني صدق وتصديق وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار فرمي مسلمان زور خوتان بباريزن لدرو كردن دولار ويشانابتان شون كدرو لقل تاوان باريايا ودرو تاوان هردو كان برو دوزخ أچن وسألوا الله المعافات أمجار فرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي هميشا دعواب كان لخواي برودغار كبيوي بن معافاته و دور بیله درد و بلا دور بیله چشه و مشکله خوای پروردگار بت پاریزه فانه لم یؤت بعد الیقین خیر من المعافات پیغمبر خو علی الصلاۃ والسلام فرمی بدل نیایه و لدوا یقین و ایمان گورتری نعمت کدرابه به انسان بریتی لبیوی او بیوی زور مهمه لبرویک براوش خبر زکان منو توی مسلمان خوای پروردگار بیوی کردوین لکومل بلا و مصیبت و گرفت که دیار همو کسی که جهل بلا و مصیبت کمو زور بلا ما يخواي فرودگار پاراش تويتي لكوماليك بلاو چشو وانا بزور سفاسي خواب كينو غورترين نعمت امجار فرموي الروايات الشمان خوين پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرموي اگر عافيتو بيويو بيا بلايت بيا درا او بختورو سرفرازي دنيا و دوار روش فرموي لا تقاطعو فرموي مسلمانان پيوندي لقل اكترا مبشرين لا تدابرو پش مكاني اكتر مسلمانان لا تحاسدو حسودي و ايري بيكتر مبن لا تباغدو رختان ليكتر نبيا كمانا محراما حرام مسلمان بشكاتا مسلمان مسلمان حسودي بمسلمان بره مسلمان رقيل مسلمان به في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ماني قداخل فرمي وكونوا عباد الله إخوانا هميشو بردوام بندية چي چاچي خواي پر وردگار بن ولقل يكترا برا بن فواتا تا انسان بندياتي راسر بخوابكا براياتي بخوتر هر مسلمان كد بيني پاريزگاري لبراياتي مسلمانان كر او عبادتك راسو دلوستا هر مسلمان پاريزگاري لبراياتي نكر مسلمانان شكان دجي مسلمانان قسي كر لسر مسلمان خويندي قصيبة مسلمانانود أو عبادة كيش الرأس دروسني أخوة بنامان فرمودي حوصو بشبينش أفرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام داي بلاي بياوكا بياوكا أيو لدعاك اللهم إني أسألك تماما نعمة أيو خوايا داواي نعمتي طواوي طواوليك في غمري عليه الصلاة والسلام فرمي أزاي نعمتي طواوشي كابراوتي بلاي تون بهشتو رزق حربونا لدوزخ أو تمامي نعمتا طواو دوای فرمی هلی روی دای بلای پیاو چیترا پیاو کای خو صبر و آرامیم زیات کی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی بو علی صبر و آرامیم زیات کا او تو یعنی صبر و آرامیم زیات کی یعنی لسر بلا مصیبت قلت سالت ربک البلاء فسل العافیه فرمی تو علی صبر بلا خو بیویم بو علی خو صبرم زیات طبعا صبر هر چاک بو انسان بس انسان لدعا کان بلا خو بیویم داي بلاي بياوي تترايت يا ذا الجلال والإكرام أبارايت أيو كسي خاون قوري وشكوي وريزي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي سل فرمي مادام أمد كروتا دسبيشي دعاك دعوة أبكا هرشيك دعوة كي خواي پروردگار الدعاك فرمو دا داي هندك زانا سندكي ضعيف فلام للريمانا وطواوة فرمو دي حوصو بستوشش كفرمو دي صحيحة أفرمي عبد الله كري حارث لعباس كري عبد المطلب ورزاي خواي الليبي كمان آل بيت عباس مامي بيغمبر عليه الصلاة والسلام عليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أسأل الله به أي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أوشتك موفرنا كي دعوة بكم لخوة يعني يقول لي دعوشتك تايبت ما موبر عزاياتي ونيا بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي يا عباس سل الله العافية هندي جار بعض كزبناي خوي وباني كي جولك للرز فرمي أي عباسي مامم دعوة بك لخوة بردقار بيويتك ثم مكث ثلاثا افرمی دوای ماوی سیر روش هیچی ترم نوود امجار هات موتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علمنی شیئن اسأل الله به یا رسول قال یا عباس یا عم رسول الله صلی الله علیه وسلم سلی الله العافیت فی الدنیا و آخر علی امجارش پیغمبر علیه صلی الله علیه وسلم ای عباس کل ایمامی پیغمبر اخوا علیه صلی الله علیه وسلم دوای بیویب که لدنیا و لقیامته للروایت اشترا فرمی اکثر الدعاء بالعافیه لا رواية طبراني وإمام حاكم فرمي أي مامم
زور دعای عافیت که کور پیغمبری خواه علیه صلی اللہ فیرما لکا بیانیان و اواران دعا بکیم لین خواه پرولگار بیوی معکا واتا او دعا کما خواه بیوی بین بیا بلا بین دور بین لا چشو گرفت دعا کا وک دعا کا کما اللهم اینی اسألوک العافیه اللهم اینی اسألوک المعافات با کرده کشی او یلی خواه بیوی بی بلا مکو معنا زور زور گوره باشا بابتی دعا ترمان که پیک هاتو لدو فرموده ام دو فرموده بابو من كره الدعاء بالبلاء في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور الرقل أوبو إنسان دعاء بكا توشي بلا به دعوة اشتبكا كنيتواني أفرمي أنس أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام بيايك لبناي في غمر أبو عليه الصلاة والسلام دعايك اللهم لا تعطيني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون فيه أجر كابر أي إخوة معلو سامان وسروتي دنيا مناي بس توشي بلايكم كا لو بلايا أونا صبر قرم تا اجرو پاداشتم دست که اما تیگیش نیه چی حلیه لدین داریه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرموی سبحان الله لا تو تیقوه فرموی پاکو بیگردی و خواه تو توانا و طاقتی اوت نیه داوی بلا مکه چون که جاری و انسان خوی حاضر کرو با بلایه کدی صبری نیه لبنام بریه زور کسی لبلایه در ناچه یعنی خواه پناه منده الا قلت اللهم اعتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذابنا فرمي لا جاتي هر دعاك اي دعاك ام دعاك ام دعاية زور قوله زور باسمان كله يعني فرمودي زور زور الله سلام دعاية سيدي امر روايتي تلكين روايتي حوصو بستورشيش فرموديش صحيحة باشا انسا فرمي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام چو بولاي بياوك نخوش بو سرداني كر افرمي بياوكا نخوشي واي بو ينابو وكو بيچوي بالندو اوانني آواي لهات بو لاواز ببو بيتاخد ببو بيغمر عليه الصلاة والسلام وتي ادعو الله بشيء او سلو بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي دعوة بك لخواي پروردگار يعني اشتيا بو خود دعوة چو كان نخوش او كسيلة بلايا خواي پروردگار زياتر بزي بياده بفي آيات قرآن زياتر ولا مداتو كابلا اشتيا اللهم ما انت معذب به في الآخرة فعجله في الدنيا فرمي خواي او عذابو نار رحتي بو داناهم لدوار الرخواي لدنيا توشم كبو إلى قيامته يكسر بو بهاش بشم بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي سبحان الله لا تستطيعه يعني فرمي لا تستطيعه فرمي باكو بيقردي بو خاكور إنسان برقي سزاي خوانا أقري بو داواي سزاكي لدنياي ألا قلت إبو لجاتي وأم دعايناكي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا فرمي لجاتي وأم دعاي بك ودعا له أم جار بيغمر عليه الصلاة والسلام دعای بو کابرا کردو خواهی پرودگاری شفای بونن ما بس اوی که انسان زور جار توشی بلا بیه اچه دعا لخوی که ها دعا لکه سوکاری که ها دعایشتی که پی تحمل ناکره و براسلی کاری چی باشنی و پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام حزی پیه نبوا ام بابیتریش معنی دو فرمودیش خوینی نوا باب من تعوذ من جهد البلاء سنت و انسان پناه بگری بخوا لبلا و مصیبتی که توشی نارحتی که عبدالله کری عمر أفرمي بيك وتي اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء دعائي كابرا بيدنبو وتي خوايا بناغرم بتول بلاء ومصيبتك نار حتمك أم جار فرمي إلا بلاء فيه علاء فرمي ما قال بلاء ومصيبتك بيتهوي برز كدنوي درجو بلو بايمن أما يعني وقبلي مجالي ديايا أم إشان ببي فرمو دي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشنية بلاء ملي هندي جار بعضيك بلاء بو هندي كسبت خير وبركة بس بشويتي قشتي دروسني إنسان داوای بلاب که اخیر فرموده مال موانه فرموده حوصوصی ابو هریره فرمیشه لدعا کانی پیغمبر علیه صلاة و سلام که پیشتر باس مان کرد ای فرمو اللهم اینی اعوذ بک من جهد البلاء و درج الشقاء و شماتت العداء و سوء القضاء که جاره تریش خونو مانه خواه بم پارزی لبلا و مصیبت یک توشی نار رحتی و معندوبون مکه و بم پارزی لبدبختی و بم پارزی لوی دجمن دلی پیم خوش به و بم پارزی لقضا و قدر یک نار رحتی و ناخوشی که الشيوه چی گشتی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام حزی با دعای قوشی و چاک و چاک کاریم و پیغمبر علیه صلاة و سلام که رحمت بو عامی مروفایتی و تایبتی بو ایمه مسلمان فیرمانکا که همیشه دعوی چاک بکین و خمان پارزین لخرافه اسلام پی خوشنی انسان جیانی لنا خوشی بی با عکس و با پی فرمودکان که لخزمتی بوی اسلام پی خوش دنیا و قیامت من خوش بی بلان بو شوازی خواهی پرودگار دعوی کردو خواهی گوره لی من خوش بیو لی من راضی بیو بیویو بیو بلایی من بنصیب که و بمان پارزی لهمو درد و بلا و نخوشی و ناخوشیک اپارینو لخواهی پروردگار علینا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار یا ربی خواهی لی من خوش بیو
خوالي من خوش بي خوالي دايكو باوك من خوش بي وای پرودگار دایکو باوک من خوش بی وانی که مردون قبرتیان بوب که به باخه کل باخه کانی بهش وانی که ما اون تندروز باشی آن که صحت باشی آن که عاقبت خیری آن که لما مساکان من خوش بی وانی فری خویندون و خوینواری و ایمان و عقیده و اخلاق و قرآنی آن که دین خواه به باشت نیشی و پاداش یاندید خواه مسلمان نهی جویان لدنگ مانان و دعوید و عی خیری آن لیکنون خواه به باشت نیشی و پاداش یاندید خواه مسلمان نهی جویان لدنگ مانان و دعوید و عی خیری آن لیکنون رای سپارون بود و عی خیرانی حکومه فیانی لسلمان همو مسلمان خواه هرچی

0: صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهر كاتكي شو الرجدا ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريد رادوي محراب بكرها وهيلا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي با پیاوك و آفرتك بتنها نبن لشويني چولدا مگر محرمكيان لقل دابه. پیشوا بخاري رحمتي خوالي به گراويتيوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي باهج باورداريكي بياو بيزاري لبرامبر هاوسري در نبري چونك اگر هرسو كوتيكي ناريكي نواند او هرسو كوتي تري هيا كپسندو ريكا. پیشوا مسلم رحمتي خوالي بجراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي بي خوش بي خلق ببيو بوي راوستن بابو خوي جيغاي خوي خوش بكا لناو دوزغدا. بشوا أبو داود جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هاتو چوي خزمانو قياندني سلي رحم بو كسان ناوتري كسر بسر هاتو چو دكنو بدستوام سردان دكن. بلکو خزم دوست او کسیا که بردوام ها توچوی خزمانی دکا کاتک اوان دی بچرینن. پیشوا ابو داود رحمتی خوایلی به گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: یا ابن آدم اکفنی اول النهار باربع رکعات اکفک بهن آخر یومک. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمی که خواه گورو پر وردگار فرمویتی ای آدمی زاد تو لسرتای روش ده چار رکعت نویجم با بکا که من بس نویجی بیانی و سنتی پیش بیانیا منیش لا شری کتای او روش دت پاریزم. پیشو احمد با سنده کی صحیح یراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پر وردگار فرمويتي آدمي زاد بجنودان بالرشگار آزارم ددا چون كمن خوم زمانم همو کارو بارکان بدستی خومو هر خوشم شو روش آلو گور پیدکم. پیش ها بخاری و مسلم رحمتی خواین لبه گراویانتوا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من كانت له انثى فلم يهنها ولم يؤثر عليها ولده ادخله الله الجنة. واتبی غنبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی کچه کی هبو زینده بچالی نکردو ظلم استمیلی نکردو کرکی بگورتر داننا واتا قیمتو سنگی بسر دا نشکاندوا او خوای گورا دی خاتا بهشتوا. فرموده کی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اتقوا الله و اعدلوا فی اولادکم. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمی لخوای گوره بترسنو دادگری بکن لنیوان منالکان تانده. فرموده کی متفق علیه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم او توضع. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر ترمیکتان بلا دا تی پری اواهل سن تا تی پرده بی یعن دادن ری. پیشوا ابو داود یراویتیو.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. واتبي عمري خواص صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يتكابو برايكي بكاتو أويش دياريكي لبرانبر أو تكايدا بيشكر بكا أواتشو تبر درقايكي قورا لدرقا كاني سو خواردن. بيشوا أبو داود رحمتي خواهي ليبي قراويتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي. واتبي عمري خواص صلى الله عليه وسلم دفرمي كخواي قورو پروردگار فرمويتي بخشن ديم لپیش توربونم دايا پیشوا مسلم گراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج جذام ابنته خنساء وهي كارهة فأتت خنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أي فسخها. واتا جزام خنساي كتي بزور بشودا خنساش هات خزمت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم عرض حالي خوي باسكر بيغنبري خواش صلى الله عليه وسلم نكاحكي هلوشان دوا فرموديكي متفق عليه. قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. واتا لا ابن عمر ورزاو رحمتي خوان لبي ديرته كبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم جنب جني قدغ كردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي أجر كسيك تان بانهشتي زماوان كرا أو بابشي. بيشوا بخاري مسلم جرابيانتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. واتفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نفرين لعنتي خوا لو كسبي كما رب جاج دكاتو لوش بوي حلال دكا. بيشوا أبو داود جرابيتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. واتا بيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي كسي سرداني نخوش بكاتو نخوشك أجلي نهات به حوجر أو دعاء لسن نخوشك بكا او خوای گور شفای بود نریو چاگ دبیتوا امش دعاکه کده فرمی اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پیشوا ابو داود یراویتیو.

0: واسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو بيشكشتان دكريت. برنامج برسياركاني إيوا.

0: خوشکانی ایماندار، خوشکانی عزیز و محترم. بیرتان خموا که لوتاری جمعه رابردوه لخزمتان باسی گندلی و فساد مان کرد. بشی یکمین من باس کرد که اما سرده رکانی بو. فساد و گندلی گورتین آفات و مصیبتا لهر حکومت و دولت و مجتمعی که رویده. گندلی ابیت هوی دو اکوتینی نشتمان و اولاد لهمو بوارکانه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کاتی هاتو پیامی پیروزی اسلامی انا بو پر قوتی و دجی فساد و گندلی وستا بهمو جورکانیو. گندلی فسادی اخلاقی، فسادی مالی، سیاسی، اجتماعی و ملایتی و سیاسی و الی آخره. اما بکرتی موضوعی و تاری جمعی رابردو مامو. لخزمت انا امرو باشی بشی دو هملم بابت گرنگا اکین که امید اکم انشاءالله جگای رضا منی خواهی گورو استفاده ایوی بریزش به ایمان دارن خواهی گورو من سبحانه و تعالی لقرآنی پیروزا بو امید باس کردوا که قرآن من خیرن ابی تدبر کهیم چون که قرآن پیامی جیانی ایمه و حیاتی ایمه بختوره که رسالتی که کو پیامی که خواهی جل جلاله هون بو اوی خلقی جیانی پی روشن کاته و بزانشوان معاملا که بو ایا در باره ام بابت گرنگا که پیوندی به حیات انسان کانه و ایا به سعادت و کامرانی کوملگا و مجتمع و ایا چکه اگر فسادی و گندلی هبو کس نا حویته و لقرآنی پیروز خواهی رب العالمین زور باسی کردوا لآیتکانی قرآنی پیروز زور اشارتی پی کروا و خلقی و دا صلات دارانی انذار کردوا و شیار کردوا توا لعاقبت و سرانجامی او کار ساتانی بهوی گندلی و نامسئولیت و نترسان لخوا و پیسخوری و دست بردن با مالی ملت روا دا قرآن باسی کروا خوا انذاری کردوین سبحانه و تعالی و هر وها سیدی قرآنی پیروز کن سیدی مفسدکان جیانی مفسدکانی باس کردوا حياتي او كمالغا او حزارتاني باسكر او حكومه دولتاني بعض اشارات بو ام كردوا كبهي فساد و ماليان كاول بو ولا ناوچون وجياني اسوده لناوي انا نما وبخت ولي باري كنوا خوشويستان القراني فيروز اخوي غور منجل لجلاله بو ام باسكا كدائما نفسيتي مفسد وغندلا كان بخيني نوا باسي بو كردون كچون بيان ناسي نوا هر وقت چون باید بای باز کردوین فقیری راستقینه جیا که اینه لسختکار و قلبر اما شی با باز کردوین لقرآنه لا يسألون الناس الحافه تعریفهم مسیماهم لا يسألون الناس الحافه باسی کردوها اما شی با باز کردوین که خلق عقلی جیری وجدانی بخاطگر بدوخ سی ساوی الكو او نخلطه بزانه کی گندله و كامي غندل كاركان قرآن فرمي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فرمي لجيان دنيا خلقانك أبيني كاتي كقصة أكن سرسامة ببقسكاني أم قصكاني براق جوانا برقي نشتمان پروري دلسوزي ملات خمخوري وملات خو كردن بقرباني ملات باسي دسفاكي أمين داري خوي سرسامة بيبام قصاني أما قرآن فرمي يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه خواكات الشاهد من وام تأريخ موايا ميجو موايا بلام حقيقة واني وهو ألد الخصاب وإذا تولى سعى في الأرض كات خلقي خلطانو دا صلاتي قلت دس سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل كاتي كيشتيه كويته دستو خلقي خلخلتان انجا هاتشي هولي اوا هاتشي هولي اوا برو قندليا برو قورخ كردنا برو زياد كردني معاناتي خلق ملتكيتي حرسو نسل بهلاك با لجي سايد صلاة قلم الروي اوا موشا ناميني زرعات ناميني بازرقاني ناميني خلق خير لخوي نابيني هموشتي قرانا بيه لجي سعيد صلاة حكم ربي أوا يهلك الحرث والنسل أميبة في رؤشة كابرا فلاحة يكسال عرق الرجل دوائمي وكاني زرعاتك فريدة كتخطيطي نية بلاني نية صناعتنا ميني بواری زانست و علم ابيتا قال تجاري اسئله افروشه احكام افروشه لقضاء ودارقا كان همي اوايلي بو لبر اما ام كابرا فاسد وغندلا وهو الد الخصام افرمي واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم اجر كساني كشبن بيان بلن وانا بي وانا كري اما جناحا او دمارگیری ایگریو نشتمان پروری فروشیو کیل من دل سوسترا روبار خوین ماوا بلام روبار خوین سیدی کرده وکانی امر رو دبیب کی لبر او قرآنی پیروز بصراحت امانی بو ایم باس کردو بس با داخوا ایم قرآن بس کتیب یکی پیروز زانین دانش بیخوین روا ایتل لگل ظالمای کچکان روتن کراکل ملهای شكد اواك بشتي ظالمه كدغرتوا معاملك حرامه خريكي الرباي دول الرجناب تاع خليكي قول برينا قرنيه قران بخير وخير تاع بها مو حرفك فاي غورا خيرك دا خير بونسه كره خوا شلون دا خير بو تو انوسه خوا دا خير بو او انوسه قران كاتب بيام جياني لبازارش لهرسو كوتي لما رمليا معامله بقرانك سبحانه قرآن إخوائك سبحانه وتعالى أوه بها محرفة لقرآن دخيري بو نسره ويكا قرآن بيروس باسي حضارته شارستانيته دولتي فاسدكاني قندلكاني وكردوين باسي قارون مكر جمعي بيشو باسي فرعون إشمان بوكا فرعون فسادي فرعون لها مباركة قيب وقيمة أبي خلق سجيب وبردابيان وتياتو خواي شكاية من خوامو لمنش قولة الخوانية أنا ربكم الأعلى أما فرعون أيو خواي قولة فرمى إن فرعون على في الأرض وجاء على أهلها شيعة سبحان الله بلان سيري أم آيات القرآن هاتشي ديكتاتوري سر أرزا يجلس الأم دوشتاكاً كأم آية قرآنية باستيقوا كفرعون كردوية يكمين ينشيكا جعل أهلها شيعة خلقية كاتا بارشا بارشا كأقام ملت يقدن بن أو ناتو يعني وظلمان لبك أو كاتا دجمنية أو كاتا زوني دروسكا زوني دروسكا جماعة دروسكا فرق تسود أو شعاري مفسدة كاري سر أرزا تفرق دروسكا توخوا دبيت السيدي منطقكا اسي اوي امريكا اوروبا جيكن هروهاي اما منطقه كقران باسي كروا جعل اهلها شيعة انجا كاتي كرديبا بارشا بارشا يستضعف طائفه منهم بكيف خوي كي بيا ايتشو سنتو كرامتي بيايو بيا ونجنايلي حرمتي افرتي بحرمتي جنايلي كي بيا ايتشو سنتو جارانا تشينا دائري كي دادنوس بشكترينش 3000 بو 4500 تیا وکاله تک تکردو امر رو ابي بروي پيشكي 25000 لي اسنن سر كه وبشتيتر اوت شبش يكله شو سانوا كخلقي اگر كرابا شيعو جماعه جماعته او بش خياني سري او تينو او قولتي خيانه في شكا اكري بريتيا لا براسي تفرقي اجتماعي او افرمي دعائي صغيف وطائف تفتمن ذبحني أستحني إنه كان من المفسدين بو أما إشي كيف مفسدة كان إشي خرابة كارو قندلة كان إشي أنوان به لحياتنا عروة أما قرآن بيروس بو يباس كردوين أنجا برزان وقت أم قندل وفاسدانا بيأي باكو چاك بينن أوان اتهاما كان با نشتمان فروشي أوان اتهاما كان بدس بيسي وأوانا او فرعون بموسى اود موسى فاسده غندلا بموسى اود غندلا او خلقي سربري ايود من خواتانم ماري اخواردن همي كويله كربون ايود موسى فاسد غندلا ايفشي ايو خلقينا موسى ايو ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد ايو موسى ايشي دينك تام غوري يعني اويك اوي من خوي يوم اي امتام غوره دعاي غندلي بلاوكاته فساد بلاوكاته خوي غورتي مفسده خوا فرمي انه كان من المفسدين جاء أو برزان يكيك لمشتك لكاني إما كفرعون كان دنيا لبسر أرزابها موي أما إيش يعني كان لسر أم استضعافو أم تشوساني وأكن لراستي بويكا قرآني بيروس فرميتي وباسي كدون كزور زور خواي قورا رقي لمفسدة كان رقي لزينا كريك بقدر أوني كرقي لقندلك كقناهك كالا لوياو أقا توبك أخوالي خوشبه بلام قندل توبشك بحقي أو خلق باته وكمال يعني أخوة كحق يعني أخوة كمال يعني نادا بس بدا يعني أخوة باشتك تام بيبلي باور فرمون ملتي أقر خوي قندل نبي هيج كسك ناتواني قندلي بسرا جيبجيكا استي إما لمولاتي إما صالان أو نبو يعني باران يعني كده من باران وخواو دين باش بلام خو امسال او زوره گره کیو هش روش او نی دو مزه خسوتا وا چاگنا گریتو لو گندلت الخلقه کیا بخوای گول له هند گرکا کا او یته وتن ک کان ان پر بی بی یعنی خنس بی رک یورا خلق او ما ملبکا ابيبه ما اصلاح چی بی لو کومل گا مجتمع او ها تو تن ک پر رو بی خنس بی رک بی رک حوشه کی خو یان ایو خلقیتن أي أمهم ومزاخا أدري لم بلعانة نيوي خلق آي بناتي إيه مخومان بيلا خومان وتسببك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هم أمانة والله لا يحب الفساد خارق إلى معنى أما بهوي شو درس بوا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بدأ سي خلق إنا خوا بيامين أردوا أواجوان برون بوي بختور برزان ام بابا تزور هلا قريم بلام بابشي نسر ام عنوانا ايه او فرمان براني ولات كامانتي ان تسيما كريو بل برسياريتي اقوار اقرن بلام لسر منصبو بلو بايا كيان دولة من ابن اسلام ودين رئيشي برام بنيا دس ابن بمالي خلق بوي خوان دولة من كان خزمي عن دولة من كان اسلام شون سيري عنك برزان يا كمين شد اما خواردني مالي خلق بالباطل كلا قراني بيروزا خاي غور زربتون دي روبروي او نوع انسان انا بوتو ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون قراني بيروز باسمان بوكا كداس نبن مالي خلق بباطل باطل تي ويحق النبي بن ديواري إجناك مستحقي أو معاشني لبرو خزمي خواته معاشي زوري بو بريتو أما باش يكلو قندليا كقرآني بيروز بأكل أموال الناس بالباطل إجبو كابراكي بركو بيكي نايكي كريكاري كريكاري كجوان ناكي موظفي بركو بيكي نايكي أو أموال الناس بالباطل كآيني بيروز إسلام زور بقوة باسيكي وزور زور تن خواهي قولة دجيان وستاوتو دوهم پیغمبری خوش شیشنان صلی الله علیه و سلم به همو او فرمان برانی ولات و دولت علی که امکارانه انجام بنا فرمی سیرک فرمی من استعملناه على عملین فرزقناه منه رزقه فرمی هر کسی که من دیاری کرد به فرمان بر لشوین یکا فرزقناه رزقه موچه یکیش من با بریو او موچه که خویتی او مستحقه اگر کارکی خوی ریکو پیگو که باشه افرمی فرزقناه منه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول فما يجي لوي كما في خويتي وموشي خويتي يك دينارك لسر أو بوستو منصبي استفاد بك غلولة غلول يعني دزية مالي خلق إخوة شتائية قولبرينة قندلية إفسادة غلول إشخوة القرآن أفرمي ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه فمن هركس دزيبك حشتري بي حشترك بسرا وبمليو التون زيو باربكرا وتمليو ابيت اغري جهنم فتكوا بها جباه ومجنوبه مظهورهم حمقياني في داخلك بزني بي اكريت مليو اباريلي اقد اسباب مالي ملت جق لو موشيك خوي لسر وظيفه هيتي اما في غمري صادق الامين صلى الله عليه وسلم فرمي لحديثي كتراء أفرميه شي أفرميه جاري واهيا إما كسر لسر برسياريتيك دا أنين أمانتيك وبوجيك خين بردسي دوائي ألي أميان هي مالي دولتا أميان هي حكومتا بس أمو أما بهدية بيام دراوة أما بيغمر في من صلى الله عليه وسلم ككابرائي كي ناربو بو يمن كصدقات يوم منطقة كوكاتوا كهاتوا تي أمو أويان بهدية دعوة بخوم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چو سر منبر و فرمایشتی فرمو فرمی کسی واه یا ایمه ای خین سر وظیفه کی دولت کاری کی پی اس فرین بلام کاته پارکان تسیمه کاته و بخزینه الی امو اویان هی ایو بس ا اوی کیان به هدیه دراو بخوم لسر منبر فرمی فرمی چی فرمی اگر دانشتی تا ال مالی باو کی خو کزوانی بو هنای لبر وظیفه کت ماستاو بوکن کنه ما دوای اوا کس هدی شبونایانه افرمه هر کس او کارب کات لروج قیامت اله گردن یاتی حرام وسحت اویک به وظیفه کی هدیه ورگری ای اوانی که به حال یان چبی اگر دانی شتا اله مال یباو کی خود بو یانه هنای پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله جا قربان هر انسان بیوت بیه به چاک سازی بکه و گندالی نه هیله هر جور گندالی یک بیه ابیل خویو دست بکه ابیل خویو دست بکه نمونه منظوره کتایی بم باسکم بمینم یکی اگل پینج خلیفه راشیده که عمری کوری عبدالعزیزه عمری کوری عبدالعزیز یکی اگل تابعین صحابه نبو بس تابعین و صحابه دیوه یکی اگل عالم گوره کانی تابعین بلا من پیاوه امیر بوه لا يكيك بولا اميركاني بني امويكان زاواي عبد الملك كري مروان بوا خزانة كين اي فاطمه بوا خشكي خليفه كاني اموي بوا كاتي سليمان كري عبد الملك امري بيجاوا بمرين ناميك اروسيو اي بيشيتوا اي دابو بياو عقلاني دوري بري الله كم من مردم همو أميركان كوكانوا أهلي حلوا عقد كوكانوا أوي لم نعم يا من نسيوما جيب جيكانوا كركسم دياري كربو لدواي خوم همو تان بيعد بن بوابي كان خليفة خوتان لشويني من أجر نشي كرب بزور بيب كان تيان باش أو مرت همو خلقوا أبونوا نعم كيان در هنا وخوين ديانوا همو أميركاني بني أموية سيري عن شرما أم بياوك مردبو سليماني كري عبد الملك وتبوي عمر يكري عبد العزيز دواي من بكنا خليفة نكر كاني خومن عمر يكري عبد العزيز كشاي بصيري خويا شو كبياوي دين دار مسؤولات ببلا عزانه وتي منشتي وانا كم بزور كرديان باش أو رجاي ككرديان بخليفة وعزي خلقي كر آمش قاري خلقي كر بتقوى خوا رشته أبو معلوم خزاني بانكر فاطمة وتي وراء عفرت تبلا وتي من بزور أم مصيبتي أن تشكر دوم تبلا وتي هلا بجيرة لبيني منها يا لبيني دنياها وتي من توها بجيرة وتي دورة وتي بان وتي أوهم زاري زويو زارو قردو تابولكو فيلاو خشلو من آلتو نشتاني باوكتو برا خليفة كانت داوي أنا بيت حموي ظلمة مالي أو ملتيا خو بكري كاري بيات عن نكر تسيمي كي أكيتو بخزينة دولة وتي بان حموي خستو خزينة دولة قسم بخواه او كري عمري كري عبد العزيز اوا اجيا روجك لا ايشو كار هاتو من على كاني هاتن برو بيري باوش كان بملي باو كي انا بيني هم يان دم يان الله بستم وتي رولا جان او بودم تان الله بستوا كان ولا باو كي جان نانو بياز ما خواردو بوي بوني نا خوش ني بسر اوا تواني او افريقيا اي لسردمي تكنولوجيا وما في مروفا امري لا برسا والله پاره آنها گیرا کس نبود سواریگری. آخرین ایود، ایود، جور دروس کن بو او آجلا بر الله علی بازستان سرمان نبی. لو سرکی او شاخانه بکرن گنم بر رجن بو بالند کن. لخوی دستی پیکر. انجا، هاتا منبر جمعه. رئیسی شرطی وستان باشم شیروا. دفتری هنا. نابی همو امیرکانی امویکانی خوندو. یک یک. هچی ملک ایو هلسا هلسا هچی ملک سامانی داگیر کرده بو کاغذکی لدفترکه کرده و ایدران ده یو مالی ملته هەمووی ئاوالێ کرد، هەمووی ببرتە وڵە ڕۆشتەوە بۆ ماڵەوە. هەچی ئینسانی گەندەڵ و دز و دەستپیس بوو هەمووی عەزل کرد لە شوێنیانە. ئینسانی دەستپاک و ئەمین و لە خواتر سیدانە توانی شۆڕشێ بکا. ئێستێش باسەکرێ لە عەدالەت و دادپەروەریە کە توانی مشکیلەی هەژاری لە سەتا نەوەت عیلاج بکات. نەیەڵێ خەڵک زوڵمی لێ بکرێ، وەڵڵاه ژیانی ئەخوێنیتەوە. ئەڵێ ئەمە مەلایکەیە بۆ خوا ناردوێتی بۆ ئیسلاحی ئەم موجتەمەع بکا. ئیسلاح ئەکرێ بەس بە پیاوی خوا ناسەکرێ، بەس بە کەسێک ئەکرێ جددی بێ لە خۆیەوە دەست پێ بکات. ئەگەر لە خۆیەوە دەست پێ نەکا چاکسازی پێ ناکرێ. چاکسازی مەطلەبێکی گرنگە بۆ ژیان و حیاتی هەموو ئینسانێک. ئەبێ یەک گێک لە خۆمانەوە دەست پێ بکەین. باوگە بێ لە خۆی مناڵەکانەوە دەست پێ بکا، گەندەڵ نەبێ لە تەربیەتی مناڵەکانیان، هەتا ئوستادێکی جامیعە و تا سەرەوە. ئەگەر وا بکەین بەختەوەرە بین، ئەگەر واژ نەکەین ژیان مەنهرراوە کاولە بێ. هەرگیز ئاوە هەرگیز هەر ئینسانێک دیفاع لە هەر ئینسانێکی نامەردی خراپەکاری گەندەڵ کا لەگەڵ ئەوایە ئەگەر شەو ڕۆژ سەریسی لە چەسدایا بێت. هەر ئینسانێک پەنای کەسێک بدات زوڵمی کرۆ ماڵی خەڵقی خواردووە، پێغەمبەر سەڵا سەلەم فەرمێ من ئاوا موحدیثەن. ئەوە ئەو کەسەی پەنای گەندەڵێک با، نەیەڵێ محاسەبە بکرێ، حاکمێک ئیشی بۆ ئاسان کە، مەسئولێک نەیەڵێ بچێتە بەر دادگا، هەر کەس ئەمە بکا. پێغەمبەر فەرمێ فەعەلەیهی لەعنەتو اللاهی وەلمەلائیکەتی وەنناسی ئەجمەعین، لەعنەتی خوا و پێغەمبەر و مەلائیکە و هەموو بەشەریەتی لەسەر بێ. ئەوە پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله عليه وسلم. خوای گەورە ڕووی ڕەحمەت کاتە هەموو لایەکمان، بەزەی بە حاڵمانە بێتەوە. خوای گەورە ئیسلاحی دڵ و دەروونمان بکا، ئیسلاحی کۆمەڵ و گاو موجتەمەعیشمان بکا، ئیسلاحی مەسئولین و ڕەعات و ڕەعیەتمان بکا. خوای گەورە ڕووی ڕەحمەت کاتە هەموو لایەکمان، بەزەی بە حاڵمانە بێتەوە. ئەوی زوڵمان لێ ئەکا خوای گەورە دەستی لە بنا ببڕا. ئەوی زوڵم لە موسڵمانانەکا و عەزیەتیانەیە خوا کورسیەکانیان هەڵگەڕێنێتەوە. هەر موسڵمانێ لە هەر شوێنێک ناڕەحەتی و گیری خواردووە، خوای گەورە بەزەی پیابێتەوە. خوای ڕزگاریان کە یا ڕەب العالەمین. خوای ئەم نیشتمان و وڵاتی ئێمە بەختەوەر و ئاسوودەکەی بەکردەوەی چەوت و لاری خۆمان غەزەبمان لێ نەگری، نیعمەتەکانی خۆتمان لێ نەگریتەوە. یا ڕەبی خوایە هەر کەسێ نەخۆشە و داوای دوعای خێری لێ ئێمە کروە شیفای ئەو نەخۆشانەیان بێی، دڵ و دەرونی کەس و کاریان خۆشکەی، ئێش و ئازاری نەخۆشەکان کەم کەیتەوە. ئەوەی مناڵی لێ ئەولاد و مناڵی ساڵحیان پێ ببەخشی، ئەولاد و مناڵەکانی هەموو لایەکمان ساڵح کەی، ڕویان کەیتە خۆت یا ڕەب العالەمین. لە فەسادی و گەندەڵی و بەدڕەوشتی و خراپەکاری و مؤامەراتی دوژمنانی خۆت ئێمە و هەموو موسڵمانان بەپارێزی. ڕەبنا ئاتینا من لەدونکە ڕەحمەتەن وهەیئ لەنا من ئەمرنا ڕەشەدا. تەوەجەهوا ئیلا الله وأنتم موقنون بالئیجابە.
1: لە هەر کاتێکی شەو ڕۆژدا ویستت گوێ لە بەرنامەی ئاینی بەسوود بگرێنی، ڕادیۆی میحراب بکەرە هاوهێنە.

نجاتم قرب فرموي بو توافت حزرم يعني بكع بين رويت روى وخاوكي

0: اعتدنا لهم عذابا أليما.
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزي چي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسنجزي الشاكرين.

ما شاء الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا رحمن يا رحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريدا كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقوت بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوبو مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أن فرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبيد فرمي شو لمالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ماموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو يوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. پیشوا بخاري مسلم ام فرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزگوتكمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتكان من نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوتكان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرمودين روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارته وكفرمويته هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي پلو هلپا مكن اوي پير راقيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفرمودين جراوتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند بيابك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي بي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كلها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاريبو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني او هجر رجريغني لاسي تشونا بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي جرايانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقياريته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي وسيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا قيوم ليب و ام نزاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیریو، فتنه و آشوبی دنیاو، سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: الكافرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو للبرغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن

بسراني برز راديو محراب لا ماوي راب ردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ما موسيقى قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت العزيز الحكيم فلك الحمد أنت القوي العزيز فلك الحمد أنت الغفور الرحيم فلك الحمد أنت السميع البصير فلك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة

ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ

ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو واصرف عنا من

0: به نام خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و ثنا سپاس و ستایش بو ذات پاک الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي عزيزانم خوشوستانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورا برجه بسر دلو درودي همو من خوشحالم اوزارش لزنزير باسم ميجوا كي خوتان بسر هاتي اندلوس بخزمتان قيشتمو عزيزاني من قلت من كاتك دولتي مرابطون رخا وموحيدة كان بسر كداية عبد المؤمن كري علي شاري مراكش يان نو منك قابلو قداو قماروان داو باشان مرابطون كان يان رخان دونو هات نسر حكم ألا كواتدا حالي أندلس لو پري خرابي بو دبروي خلشي أندلس مرابطون سن بهانان هاتنو لكل ظلم وستمو کشتنی نصرانی کانو مملکتی قشتاله و لیوی نکانیان کردبونه و بلام ایساو دولت مرابطون نما بای براستی مملکت کانی مسیحی دستیان بزوم و زول کرد بفرصتیان زانی که ایستا طولی خویان لمسلمان کان بکنه و باسی او من کرد یکم شوین که شاری مریه بو که گرتیان شاری مریه شاری چی دور بو لمملکت کانی مسیحی مملكتاني نصرانيا كان بلام اوان بهاو كاري اوروبيا كان وفرنسيا كان تكسر اوبو هستا كشتيان بردو امشاريان قتل عام كردو وتسار ده هزار افرتي جوان وريكو بيتشان هر همو لبو خوانو لو ملكا كانو لو باشا كاني اوروباي بردوا اما صالي 540 يقرويدا اما لقر هاتني حكمي ده صلاة داراني موحدين لبو مغرب سالي 542 أمر رويدا يك سال باش هاتني موحيدة كان سالي 543 أوزا ساري ترتوشو شاري لاريدا انقرد نصرانيا كان كأمان أمدو شارة سربا مملكتي سرقستبون كسرقست جيرابو باش أمدو شارة مابو هاتن أمدو شارة شانقردو ويراني انقرد باشان يكشيشي تلوشتاني كرويدا مملكتي البرتغال كقولتمان لروج اواي اندلسا اوانا زورف دستيان بفراوان بونكر دسر حسابي مسلمان كان طبعا مملكتي البرتغال درند ترينو سخت ترين مملكه برامبر مسلمان كان براسي اوانا زور ازيت مسلمان نيان داو وزور اشكان زو ازار وعذاب شان ديت ومسلمان كان لسر دستيان مسيحي كان هر بونده واسه نهينا باركو آتن لخاريزي اندلوس پرينوا لزبل طارق هاتنا خواري شاري تونس يانده جير کرد شاري تونس كسنده صالة كمسلماناني لجيه هاتن شاري تونس شان كأو وقت لبن دست مرابطون كان نمابو بلا موحدون كان زور ده صلاة يانده سقيم نبو بو شاري تونس شان بو خوايان گرتوا طبعا لصالة 533 كدكات لصالة 1638 ميلادي أبو بكر كري العربي ابن العربي قاضي أبو بكر هستا بخوي لأندلس روا هاتلاي عبد المؤمن كري علي لمن در باسي حال وزعي أندلسي لبوكر كبراسي بيشت مرابطون كان هاتن إيمان قتار كل لظلم وستمو لنا راحتي مسيحي كان السجدة بي إيوه بين براسي إيمان قتار كان لو نارحتي كتيدا بوي عبد المؤمن وعدي بيدا قوتي باشا من يجدين بهاوارتانوا وإن شاء الله قتارتان دكم لو ظلم وستمي كوا نصراني كانوا مملكة كاني نصراني لإيوه ديكن طبعا اول زاري عبد المؤمن جيش شي بسوچي نرد ام جيش تناتسوبو او شوناني كمرابطون كان حكمي علي دا كده صلاة كان يعني ديس انو بيان قوتن كمرابطون نماوا ايما استا لسر حكمي اقا راضي بحكم ايما بمينو اقنا لان دا بردو كسيشي كبخوان عقلان قرتبايا دان كربوالي وقوري او منطقة دا زاري دوام او زارة باش اوي كا او شوێنانی کە مرابطوونەکان لە ئەندەز گرتبیان هەمووی وەرگرتەوە ئینجا زاری دووەم جیشێکی زۆر گەورەی نارد یەکەمی شت کە کردی بەڕاستی توانی شاری مەریەی لە بن دەستی مەسیحیەکان وەرگرتەوە یعنی دو ساڵی بەسەدا چوو بوو ئەو کارەساتە گەورەشی لەسەر ڕوودا بەسەرات بوو بەڵام توانی بەڕاستی عەبدولمومین شاری مەریەی وەرگرتەوە لە مەسیحیەکان و پاشانش هەر لە لای خۆشیانەوە شاری تونسیشی لێ وەرگرتەوە هەمووی ڕەوانی ئەندەلوس کردنەوە و پاشانش لیبیاش کە مرابطوونەکانیش نەیان توانی بوو دەسەڵات لەسەر لیبیا پەیداکەن لیبیاشیان هاوێشتە ژێر حوکمڕانی خۆیان ئێستا عەبدولمومینی کوڕی عەلی دەوڵەتی موحیدون بەڕاستی مەملەکەتەکەیان زۆر فراوان بووە لە فراوانی دەوڵەتی مرابطوونیش فراوانترە بۆیە ساڵی 558 عەبدولمومینی کوڕی عەلی فەوت ئەکا و ئەمرێتن کە دەکا ساڵی 1163 میلادی لە پاشە خۆی کوڕێکی بە زێدێلەی ناوی یوسفە بەڵام یوسف ئەو وەختی تەمەنی 22 ساڵ دەبی بەس بەڕاستی یوسف کوڕێکی عاقڵ کوڕێکی زانا، کوڕێکی دانا، کوڕێکی ڕێکوپێک و حیث بڕواشی بەو مەسائلی محەممەدی تو مرد و بابی نەبوو حیث نە ئیمانی بە محەممەد مەهدی هەبوو نە ئیمانیشی بەو گۆڕانکاری و بەو ئوسلوبەی وان هەیبوو کە ئەوان هەیان بوو ئەو نەیبوو زابۆی بەڕاستی زۆر پیاوێکی عادل بوو پیاوێکی بەدینیش وەکو بابی بەدین بوو بەڵام وەکو بابی خوێڕێش نەبوو بەڵکو زۆر زۆر عادل بوو و زۆر عشق علم و معرفەتیش بوو و بە تایبەتی فەلسەفە زۆر زۆر مەرقی فەلسەفە بوو بۆیە هەموو ئەوانەی کە لە بابەت فەلسەفیەوە دەستێکی باڵایان هەبووە و ئیبداعیان هەبووە و ئەوانەی هەر هەموو لە خۆ نێزیک دەکرد وەکو ئیبن توفەیل و ئیبن ڕوشد و ئەوانەی هەر هەموو لە خۆ نێزیک دەخستەوە کە بەڕاستی چووکە بەخۆی کەسێک بوو عشق علمی فەلسەفە بوو بەڵێ یوسف بەڕاستی 22 ساڵ حکمی کرد بەخۆش عمری 22 ساڵ بوو 22 ساڵان حکمی مەملەکەتی موحیدونی کرد هەر لۆ ئەوەی باسی دوو عالمتان لۆ بکەم کە لە سەردەمی ئەو پیاوە یوسفە پەیدا بوون پێم خۆشە باسیان بکەم یەکەمیان ئیبن عەوامی ئەشبیلی ئەو عالمەکانی ئەندەلوس باس دەکەم نەک ئیمەگریب و ئەوانە ئیبن عەوامی ئەشبیلی تاقە عالمێک بووە کە لە سەردەمی خۆی زیرەکترین کەس بووە لە فەلاحەتی لە شێوازی خۆڵەکان ئەنواعی خۆڵەکان ئەنواعی دارەکان چاندنی بەروبوومەکان کاتی بەروبوومەکان زۆرکردنی بەروبوومەکان یعنی بەڕاستی مەعلوماتێکی گەلگەلک زۆری لە مەسائلی فەلاحەتی هەبووە لە مەسائلی گەنم و جۆ و دانەوێڵە و گژ و جیا و گوڵ و گوڵزار و دارووبار هەبووە یعنی سبحان الله وەکتێبێکی گەلگەلک زۆریشی دانەوە هەموو کتێبەکانیشی تەرجومەی زبانەکانی ئەوروپی کراوە کە بەڕاستی ئەوروپیەکان زۆر زۆر ئیستیفادەیەکی زۆریان لەو مەعلوماتی ئەو کابرایەی دیت کە ئیبن عەوامی ئەشبیلیە کە چۆن توانێتی ئەو هەموو ئیبداعاتانە لە فەلاحەتی و لە مەسائلی زراعەدا لە زەمانی خۆی پەیدا بکا زەبۆیە ئەم پیاوە لە ساڵی 580 وفاتی فەرمووە دووەمین کەس کە باسی بکەین ئیبن توفەیلە ئیبن توفەیل یەکێکە لە حەرەفەی لە سوفە گەورەکانی عالەمی ئیسلامی بەڕاستی پیاوێکی مەوسوعی بووە بەڕاستی پیاوێکی زۆر زیرەک و بلیمەت بووە لە فەلسەفەدا و لە هەموو علومەکانی تردا بەڵام چونکە زۆر زۆر فەلسەفەی بەسەر غالیب بووە لۆی هەر ئیبن توفەیل وەکو فەیلەسوفێک ناوبانگی دەرکردووە لە عالەمی ئیسلامیدا و مەشهوورە کتێبێکی هەیە ناوی رسالەی حەیی کوڕی یەقظان ئەمە مەشهورە لە هەر کەسێکە تۆزێک تۆسقاڵێک ئەگەر مەرەقی فەلسەفێ بێ و خەریکی فەلسەفە بێ و فەلسەفە بخوێنێتەوە ئەبێ ئەم کتێبەی ئەم رسالەی ئیبن یەقظانی ئەوە ئیبن توفەیلی حەیی کوڕی یەقظان بخوێنیتەوە چونکە ئەمە باسی بۆچوونەکانی خۆی لە بابەت فەلسەفەوە لەو کتێبە دەکاتن وەکو چیرۆک وەکو باسی ئەو رسالە حەیی کوڕی یەقظان دەکاتن تەبان ئەم ئیبن توفەیلە چونکە لەگەر یوسف زۆر برادەر بوون لەگەر یوسفی حاکمی موحیدەکان لەبەر یوسفی زۆر مەرەقی فەلسەفە بوو کەسێکی تریشی لە خۆ نێزیک کردەوە کە ئەویش ئیبن ڕوشدی ئەندەلوسیە تەبان ئیبن ڕوشد یعنی بەڕاستی یەکێکە لەو پیاوە مەوسوعیانەی کە عالەمی ئیسلامی ئیفتخاری پێدەکەن ئیبن ڕوشدی ئەندەلوسی براستي زيرك بوا زاري لفقه دا يعني براستي عقليتي كي زوزور عزائي بها بوا كتابك بداية المجتهد ونهاية المقتصد أو أروع كتاب لفقه إسلامي كبراستي فيرا ملكي فقيدك أو كساني كآرزوي فقيان هيا أو كسي آيانوي ملكي اجتهاديا يعني للا دروز بي أو كسي آيانوي براسي ملكي فقهيا يعني للا دروز بي أبي بدأ بكتابي بداية المجتهد نهاية مقتصد ابن رشد بخينتوا هيس علاج زينيا كبراسي فير استنباط دكا فير سونيتي حالي بون دكا لنصوص أما زور قرينجا هر كسيك هر ما مستايك هر داعيك هر زانايك أقبيو براسي زور جوان حالي بي لفقه دا دبي ملكي فقه للا دروز بي لو حالي بي أم فقه سون دروس بوا أما أحكامنا تسون لم آيات وحديثنا هاتي ندري نكسك ده نلا حالي نلا أصولي نلا هيز دزاني لو قريب إقسام بكاتنو بخوشي دزاني تبلتن عاصي أمانة أم كتابة خاصة كتابة بداية المجتهد إيسا ما شاء الله شرح كراء بس عندها مزلط كأوى براسي هر كتابة قرينجا كاني أو سردمية كدتوانم بلهم كزور زلوريا همو داعي وبان خوازيك أم كتابة بخينتو بلي دا سردمي يوسف دا براسي أماني كعشق فلسفة بون هميان لا حاكم يوسفي حاكمي موحدون زيك دبونه بتايبة ابن طفيل هدسي عالمي فلسفة بايا يكسر قناعتي بيده هناك به لخزمة يوسف دا هندق آراء وبوسوني خوي لبابة فلسفة وباز بك بلي براسي أمانش أم عالمانش هبون أم زانو دانانش لسردمي خوي هبو بلام أوانا سردمي يوسف براقيشتن بيوسفي بقن نقل لسردمي محمد كوري تمرتو لسردمي عبد المؤمني كوري علينا أو يوسف براسي بياوش عادل بياوش عقل بياوش عشق علم وزانز بو بويا علماء كان ليني زيق دبونو بلام أو كان يتر وكو محمد كوري تمرت هيس عالمة شي ليني زيق نبو تكو براسي برواي بكاز نبو وإيماني شي بهيس كاز نبو بلقو خوي ليقو من محمد مهدي ما كسر بري من محمد مهدي علم لكاز ورناقري تكو بخوي خوي قم علم وفلسفة وعقل ومنطق دادان زابوي يعني أم عالمة قورانا أقل ببرسي باشا أو عالمانا هبونا تسون أو الرداية كاك أوانا لزمان يوسف دا أوانا لأندلس راهات وخاصة أو ابن الطفيل ابن الرشد لسردم يوسف دا سكا يوسف عشق علمه عشق فلسفة وحزي ذكر أوانا لين يزق ببيته أوانا لدوري يوسف يخربونه وتوانيشان براسي بهمة يوسف وبحولدان يوسف وببرجيري يوسف يبو أوانا أوانا شتوانيان براسي توري يعني مرحلة شيء زور جورة ببرن لبابة علوم كان وبتعبتي لعلومي فلسفة ده إن شاء الله لا حلقي دهاتو باسي أو دكين دي بزانين يوسف سي بسرده أي مملكتي أندلس سي بسرده أي مسيحي كانوا مملكتي نصراني كان تيان بسرده لب حال وضع ده إن شاء الله بخدمتان دقمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادیوی محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان هيداي تبنهان لبندقي دا بوسر برزم كلا ديواني تودا الارزم
1: كلا ديواني تودا الارزم
0: آمان چن خوش كرا اوستم جار جار بوتو نجدا ابستم
1: نجدا ابستم
0: الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم
1: بغائبانا حمدت بو اكم
0: كقيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي اقام لخوم بي
1: كوتم
0: الله هر لقل توم بي

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي جربيانة وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بيها ولوهاو تايو سر جنبونو سباسو ستايش هربو أوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرتن بری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ایماندار خوشکانی عزیز و محترم بیرتان خموه که لوتار جمعی را بردوه لخزمتان باسی گندلی و فساد من کرد بشی یکمین من باس کرد که اما سرده رکانی بو فساد و گندلی گورتین آفات و مصیبت لهر حکومت و دولت و مجتمع که رویده گندلی ابیت هوی دو اکوتین نشتمان اولاد لهمو بوارکانه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کاتی هاتو پیام پیروز اسلامی انا بو پر قوتی و دجی فساد و گندلی و استابه همو جورکانیو گندلی فساد اخلاقی فساد مالی سیاسی اجتماعی و ملایتی و سیاسی و الی آخره اما بکرتی موضوعی و تاری جمعی رابردو مامو لخزمت انا امر باشی بشی دو هم لن بابت گرنگا کین که امید کم انشاءالله جگای رضا منی خواهی گورو استفاده ایوی بریزش به ایمان دارن خواهی گورو من سبحانه و تعالی لقرآنی پیروزا بو امید باس کردوه که قرآن من خیر ابید تدبر کهیم چون که قرآن پیامی جیانی ایمه و حیاتی ایمه بختوره که رسالتی که کو پیامی که خواهی جل جلاله هون بو اوی خلقی جیانی پیر روشن کاته و بزانه شوان معامله که بو ایا درباره ام بابت گرنگا که پیوندی به حیات انسان کانه و ایا به سعادت و کامرانی کوملگا و مجتمع و ایا چون که اگر فسادی و گندلی هبو کس ناحویته و لقرآنی پیروز اخوای رب العالمین زور باسی کردوا لآیتکانی قرآنی پیروز زور اشارتی پیا کردوا و خلقی و دا صلات دارانی انذار کردوا و شیار کردوا توا لعاقبت سرانجامی او کار ساتانی بهوی گندلی و نامسئولیت و نترسان لخوا و پیس خوری و دست بردن با مالی ملت رو ادا قرآن باسی کروا خواه انذاری کردوین سبحانه و تعالی و هر و ها سیدی قرآنی پیروز کن سیدی مفسدکان جیانی مفسدکانی باس کردوا حیاتی او کمالگا و او حضارتانی باس کرو او حکومت و دولتانی بعض اشارت بو ایمه کردوا که به های فساده و مالیان کاول بوا و لناو چون و جیانی آسوده لناو یعنی نما و بختوری باری کردوا خوش شویستان لقرآن پیروز اخوای گوره منجل جلاله بو ایمه باسکا که دائما نفسیتی مفسد و گندلکان بخوینی نوا باسی بو کردون که چون بیان ناسی نوا هر وقت چون بای باس کردوین فقیری راستقینه جیا که اینو لسختکار و قلبر اما شی بو باس کردوین لقرآن لا یسألون الناس الحافة تعریفهم مسیماهم لا یسألون الناس الحافة باسی کردوها اما شی بو باس کردوین که خلق عقلی جیری وجدانی بخاطگر بدوخ سی ساویل کو او نخلطه بزانه کی گندله و کامه گندل کارکان قرآن فرمه و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ده فرمه لجیان دنیای خلقانک ابینی کاته کقصه اکن سرسامه بی بقصکانی ام نقصکانی براق و جوانا برگی نشتمان پروری دلسوزی ملت خمخوری بو ملت خو کردن با قربانی ملت باسی دستفاکی و امینداری خویی سرسامه بی بمقصانه اما قرآن فرمه يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه خواكات الشاهد من وام تاريخ موايا ميجو موايا بلام حقيقة واني وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض كات خلقي خلطانو دا صلاتي قرت دس سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل كاتي كيشتيا كويتا دستو خلقي خلطان انجا هاتشي هولي اوا هاتشي هولي اوا برو قندليا برو قورخ كردنا برو زياد كردني معاناتي خلق ملتكيتي حرس نسل بهلاك با لجي سعيد صلاة قلم الروي اوا موشا نامينه زرعات نامينه بازرقاني نامينه خلق خير لخوي نابينه هموش تقرانا بيه لجي سعيد صلاة حكم روي اوا يهلك الحرث والنسل أميبة في رؤشة كابرا فلاحة يكسال عرق الرجاء دوائمي وكاني زرعاتك فريدة كتخطيطيني بلانيني صناعتنا مني
بواري زانست وعلم أبيت قال تجاري أسئلة أفرشه أحكام أفرشه لقضاء ودارقا كان همي أوايلي بو لبر أما أم كابرا فاسد وغندلا وهو ألد الخصام أفرمي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم أقر كساني كشبن بيان بلن وانا بي وانا كري أما قناحا او دمارگیری ایگریو نشتمان پروری فروشیو کیل من دل سوسترا روبار خوین ماوا بلام روبار خوین سیری کرده وکانی امر را دبیب کی لبرا و قرآنی پیروز با صراحت امانی بو ایم باس کردو بس با داخوا ایم قرآن بس کتیبی کی پیروز زانین دانش بیخوین روا ایتل لگل ظالمای کچکان روتن کراکل لملهای کچکت اواکا پشتی ظالمی کت گرتوا معاملک حراما خریکی ریبای دول روی جنابتان خلیکی قول برینا گرنگ نیا قرآن بخیر و خیر تگا به همو حرفی اک خواهی گورا خیر ده خیر بو انوسی کرا خواه چون ده خیر بو تو انوسی خواه ده خیر بو او انوسی قرآن کات پیامی جیانی لبازارش لحلسو کوتی لما لما ليا معامله بقرانك سبحانه قراني اخواك سبحانه وتعالى اوا بها محرف الى قران دخيري بو نسري ويكا قراني فيروس باسي حضارته شهر الثانيه دولتي فاسده كان غندلا كان وكنون باسي قارون يمكن جمعي بيشو باسي فرعون ايش مان بوكا فرعون فسادي فرعون لها مباركه قيب وقيمه أبي خلق سجدي بو بردابيان وتياتو خواي شكا يمن خوامو لمنش قولت خوانية أنا ربكم الأعلى أما فرعون أيو خواي قولوا فرمي إن فرعون على في الأرض وجاء على أهلها شيعة سبحان الله بران سيري أم آيات القرآن هاتشي ديكتاتوري سر أرزا إيش لسر أم دوشتاء كان كأم آية قرآنية باسي قوة كفرعون كنو يتن يكمين يانشيكا جعل أهلها شيعة خلقية كاتة بارشة بارشة كأقا ملت يقدن بن أو ناتو يعني وظلمان لبك أو كاتة دجمنية أو كاتة زونية دروسكا زونية دروسكا جماعة دروسكا فرق تسود أو شعاري مفسدة كاني سر أرزا تفرق دروسكا توخوا دبيت السيدي منطقكا اسي او امريكا اوروبا جيكن هروهاي اما منطقه كقران باسي كروا جعل اهلها شيعه انجا كاتيا كرديبا بارشا بارشا يستضعف طائفه منهم بكيف خوي كي بيعي تشو سنتو كرامتي بيعي بيعي ونجنا يالي حرمتي افرتي بحرمتي جنايالي كي بيعي تشو سنتو جارانا تشينا دائري كي دادنوس بشوك ترينش 3000 بو 4500 تا وکالت یک تکردو امر رو ابي بروي پيشكي 25000 لي اسنن سر كه وبشتيتر اوت شو بشيك لا شو سانوا كخلقي اگر كرابا شيع جماعه جماعته او بش خيني سري او تينو او قولتي خيانه في شكا اكري بريتيا لا براسي تفرقي اجتماعي او افرمي دعائي يستضعف طائفته تمن ذبحني استحنس انه كان من المفسدين بو اما ايش كيف مفسد كان شي خرافه كارو غندلا كان ايش يعني وانا به لحياتنا اروى اما قران فيروس بو يباس كردين ان جابر رزان وقتي ام غندلو فاسدانا بي اي باكو تشاك بينن اوان اتهام كان با نشتمان فروشي اوان اتهام كان بدس بي سي اوانا او فرعون بموسى اود موسى فاسده غندلا بموسى اود غندلا او خلقي سربري ايود من خواتانم ماري اخواردن همي كويله كربون ايود موسى فاسد غندلا ايفشي ايو خلقينا موسى ايو ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد ايو موسى ايشي دينك تام غوري يعني أويك أوي من خوائي وام أيه أما تام بقوله دعائي جندلي بلاوكاته فساد بلاوكاته خوي جورتي مفسدة خوا فرمي إنه كان من المفسدين
جاء وبرزان يكيك لمشتكي لكاني إيما كفرعون كان دنيا من لبسر أرزابها هموي أما إيش يعني كان لسر أم استضعافو أم تشوساني وأكن لراستي بويكا قرآني بيروس فرميتي وباسي كدون كزور زور خواهي قورا رقي لمفسيدة كان رقي لزينا كره بقدر أون يكا رقي لقندلكا كقناهك كالا لوياو أقا توبك أخوالي خوشبه بلام قندل توبش كابي حقي أو خلق باته وكمال يعني أخوة كحقي يعني أخوة كمال يعني نادا بس بدا يعني أخوة باشتك تان بيبلي باور فرمون ملتي أقر خوي قندل نبي هيش كسك ناتواني قندلي بسرع جيبا جيكا استي إما لمولاتي إما يا صالان آو نبو يعني باران يعني كده مد بارانو خواو دين باش بلام خو امسال او زورا گره کیو هش روش اوی نیه دو مزخ سوتاوا چاگنا گرتو لو گندلت خلقا کیا بخوای گوله لهنده گرکا که او یتا وطن که کانی ان پرا بی بیر یعنی خنسر بیرکا یورا خلق او ما مالبکا ابی بتا ما اصلاحی چی بی لو کومل گام مجتمع او هاتو تو تن که پرا رو بی خنسر بیرکا بیرکا حوشگی خو یعنی ای او خلقیتر أي أمهم ومزخة أدري لم بلو عانة نيوي خلق آيبوناتي إيه ما خومان بيلي خومان وتسببك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم همو أمانة والله لا يحب الفساد خارقي لمانة أما بهوي شو دروز بوا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بدسي خلق إنا خوا بيامي ناردوا أواجوان برون بوي بختورن برزان ام بابت زور هلا قريم بلام بابشي نسر ام عنوانا آية او فرمان براني ولات كأمانتي ان تسليم كريو برپرسياريتي اقوار اقرن بلام لسر منصبو لو بايا كيان دولة من ابن اسلام ودين رئيشي بران بنيان دس ابن بمالي خلق بوي خوان دولة من كان خزميان دولة من كان اسلام چون سيريانكا برزان يكمن شد اما خواردني مالي خلق بالباطل كلا قراني بيروزا خاي گور زربتون دي روبروي او نوع انسان انا بوتو ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون قراني بيروز باسمان بوكا كدس نبن ومالي خلق بباطل باطل تي ويحق النبي بن ديواري إجناك مستحق أو معاشني لبرو خزمي خواته معاشي زوري بو بريتو أما باش يكلو قندليا كقرآني بيروز بأكل أموال الناس بالباطل إجوا كابراكي بركو بيكي نايكي كريكاري كريكاري كجوان ناكي موظفي بركو بيكي نايكي أكل أموال الناس بالباطل كآيني بيروز إسلام زور بقوة باسيكي وزور زور تن خواهي قولة دجيان وستاوتو دوهم پیغمبری خوش هیچ نان صلاح سن به همو او فرمان برانه ولات و دولت علی که ام کارانه انجام بنا فرمی سیر کن فرمی من استعملناه على عملین فرزقناه منه رزقه فرمی هر کسی اک من دیاری کرد به فرمان بر لشوی نیکا فرزقناه رزقه موچه یکیش من با بریو او موچه که خویتی و مستحقه اگر کاره که خوی ریکو پیگو که باشه افرمی فرزقناه منه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول فما يجيقل لوي كما في خويتي وموشي خويتي يك ديناريك لسر أو بوستو منصبي استفادبك غلولة غلول يعني دزية مالي خلق إخوة شتائية قولبرينة قندلية إفسادة غلول إخوة القرآن أفرميه ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه فالمي هركس ديزيبكا حشتري بي حشتريك بسراو وبمليو ارتونو زيو پاره بي كراو تمليو ابيتا اغري جهنم فتكوا بها جباه ومجنوبه مظهورهم حمو جاني بي داخلك بزني بي اكري تمليو اباريلي اقد اسباب ومالي ملت جق لو مو شيك خويل سرا وظيفه هيتي أما بيغمري صادق الأمين صلى الله عليه وسلم فرمي لحديثي كترى
أفرمي شي أفرمي جاري واهيا إما كسيق لسر برپرسياريتيك دا أنين أمانتيك وبوجيك خين بردسي دوائي ألي أميان هي مالي دولتا أميان هي حكومتا بس أمو أما بهدية بيام دراوة أما بيغمر في من صلى الله عليه وسلم ككابرائي كي ناربو بو يمن كصدقات يوم انتخه كوكاتوا كهاتوا وتي أمو أويان بهدية دعوة بخوم في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم شو سر من بره وان فرما يشتي فرمو فرمي كسي واهيا إما أي خينا سر وظيفة كي دولت كاري كي بي أسفيرين بلام كاتي باركان تسيما كاتوا بخزينة ألي أمو أويان هي إيوة بس أوي كيان بهدية دعوة بخوم لسر من بر فرمي فرمي شي فرمي اگر دانشتی تایه لمالی باوکی خو که زوانه بو اهنائی لبر وظیفه که تا مستاو بو کن کنه مدوی اوه که زدیه شبو ناینه افرمه هر کسی او کارب کاد لروج قیامتا لگردن یایتی و حرام و سحتا اوی که با وظیفه کهی هدیه ورگره ای اوانه که ابه حالیان چی بی اگر دانشتی تایه لمالی باوکی خود بو اهنائی پیغمبر فرمی صلاصن جا قربان هر انسانک بیوت چاک سازی بکا و گندلی نه هلی هر جور گندلی یک به ابیل خو یاد اسپ بکا ابیل خو یاد اسپ بکا نمونه منظوره کو تایبم باسکم بمیدنم یک یک لا پنج خلیفہ راشد کا عمر کری عبد العزیز عمر کری عبد العزیز یک یک لا تابعین صحابه نبو بس تابعین و صحابه دیوا یک لا عالم گور کان تابعین بلا من بياوة أمير بوا لا يكيك بوا لا أمير كاني بني أمو بيا كان زاواي عبد الملك كري مروان بوا خيزانا كينا عيو فاطمة بوا خشكي خليفة كاني أموي بوا كاتي سليمان كري عبد الملك أمري بيجوا بمرين ناميك أنوسيو أي بيشيتوا أي دابو بياوة عقلاني دوري بري ألي كمن مردم همو أميركان كوكنوا أهل حل وعقد كوكنوا أوي لم نعميا من نسيوما جيبا جيكنوا كركسم دياري كربو لدواي خوم همو تان بيعد بن بوابي كان خليفة خوتان لشويني من أقر نشي كربا زور بيبكن تيان باش أو مرد همو خلقوا بونوا نعمكيان در هنا وخوين ديانوا همو أميركاني بني أموية سيريان شرما أم بياوك مردبو سليماني كري عبد الملك وتبو عمر يكري عبد العزيز دواي من بكنا خليفة نكر كاني خومن عمر يكري عبد العزيز كشاي بصيري خويا شو كبياوي دين دار مسؤولات ببلا عزانه وتي منشتي وانا كم بزور كرديان باش أو رجاي ككرديان بخليفة وعزي خلقي كر آمش قاري خلقي كر بتقوى خوا رشته أبو معلوم خزاني بانكر فاطمة وتي ورا آفرت تبلا وتي من بزور أم مصيبتي أن تشكر دوم تبلا وتي هلب جيره لبيني منها يا لبيني دنياها وتي من تو هلب جيرم وتي دوره وتي با وتي اوهم زاري زويو زارو قردو تبولكو فيلاو خشلو التو نشتاني باوكتو برا خليفه كان داوي انا بيت حموي ظلمه مالي او ملتيا خو بكري كاري بيات انكر تسيمي كي اكيتو بخزينه دولت وتي با حموي خسو خزينه دولت قسم بخوا او كري عمري كري عبد العزيز اوا اجيا رجك لا ايشو كار هاتوا من على كاني هاتن برو بيري باش كان بملي باو كي انا بيني هم يان دم يان الله بستم وتي رولا جان او بودم تان الله بستوا كان ولا باو كي جان نانو بياز من خواردوا بوي بوني نا خوش ني بس اوا تواني او افريقيا اللي سردمي تكنولوجيا وما في مروفا امري لا برسا والله پاره انا گرا کز نبود زوری گره آخرین ایود گور دروس کن بو او آجال بر الله علی بازستان سرمایه نبی لو سر کی و شاخانه بکرن گنم بر رجن بو بالنده کن لخوی دستی پیا کرد انجا هاتا منبر جمعه رئیس شرطه وستان باشم شیره و دفتری هنا ناوی همو امیرکانی امویکانی خویندو یک یک هچی ملک ایو هلسا هلسا هچی ملک سامانی داگیر کرده بو کاغذکی لدفترکه کرده و ایدران دیو مالی ملته
حموي أواليكت حموي ببرته ولا رشته وما معه هتشي إنساني جندلو دزو دس فيزبو حموي عزل كل شئني أنا إنساني دس باكو أمينو لخواتر سيدانا تواني شورشة بكا استش باسكري لعدالة داد پروريا كتواني مشكلة هجاري لسطع نوت علاج بكات نيالي خلق ظلمي لبكري والله جياني أخواني توا علي أمام ملائكة أبو أخوان ناردويتي وإصلاح المجتمع بكا إصلاح كري بس ببيا أخوانا سكري بس بكسي أكري جدي بي لدخوي ودس في بكات أقل لخوي ودس فينكا شاك سازي بينا كري شاك سازي مطلبه كي گرنگا بو جيان و حياتي همو انسانك ابي يگ لخو معنو دست بكين باو گبه لخو منالکان و دست بكا گندل نبه لتربیتی منالکان یا حتا استاده کی جامعه و تاثر او اگر واب کن بختور بی اگر واج نکن جيان من هر آوه کاول بی هر گیز آوه هر گیز هر انسانك دفاع لهر انسانك نامر دی خراب کاری گندل کا لگل آوه اگر شو روش سری سی لسرس دعابه هر انسانك پناي كسيك بداد ظلمي كرو مالي خلقي خواردوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمان اوا محدثان اوا او كسي پناي گندلك با نيله محاسبه بكري حاكمك ايشي بو آسانكا مسؤوليك نيله بسيته بردادگا هر کس مبكا پیغمبر فرمي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لعنتي خواو پیغمبرو ملائكو همو بشريتي لسربه اوا پیغمبري خواو فرمي صلى الله عليه وسلم خوي غور ار رحمت كاتهم ولاكما بزيبه حال ما نبيتوا خوي غور اصلاح دول ودرون مانكا اصلاح كوملغا ومجتمع شمامكا اصلاح مسؤولين ورعاه ورعيه مامكا خوي غور ار رحمت كاتهم ولاكما بزيبه حال ما نبيتوا ويظلم مان ليكا خوي غور دسي لبنا ببرا او يظلم للمسلمان انا كعزيت يعني اخواك سيكان ينهل قرنيتوا هر مسلمان له شو نگنا راحت و گیری خورد و خوای گور به زی پیاب تو خوای رزگاریان که یا رب العالمین خوای امن اجتماعن ولاتی ام بختور و اسودکی بکر دوی چوت ولاری خمان غضب ما نه نگری نعمتکان خوت ما نه نگری تو یا ربی خوای هر کس نه خوش و دای دعای خیری لیا مکروا شفای او نه خوشانه ان بی دلو درونی که سوکاریان خوش کی یشو ازاری نه خوشکان کم کی تو و منالی لیا اولاد و منالی صالحان پی ببخشی أولاد من الله كانها ملاك من صالح كي رويان كي تخود يا رب العالمين لفسادي وقندلي وبدر وشي وخراب كاري ومؤامراتي دجمناني خود يموهم مسلمانا ببارزي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة

0: برنامه دروشان دروشان در فتحك بو دروشانوی درون بأنواری قرآن برنامه دروشان لعمدو پیشکش کردنی دکتور عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: خوشوستان عزيزا لهرك يا بن سلامي الله تعالى ليبيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حال جارك دي كاجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لآتي صدو تشلو يك بدواو داستان داستاني بيغمرك لبيغمرة نززكاني أززكانو خوشوستكاني پروردگار من أويش صالح بيغمرة عليه الصلاة والسلام پیش داستانی قوم صالح کثموده باسی داستانی قوم هود مان کرد کعادم ام دوان زور نزیکن لیکو راست و خو دوای نوح هودیت دوای هودیش صالحه دوای قوم نوح قوم هودی کعاده دوای عادیش قوم صالحه کثموده اینجا ام دوانا زور نزيك ليكوا هم لزمانا هم لمكانا هم لشوي جيانيانا هم لشارستانيتيشا هم لقليشا توك هردشان عربن ام دو بيغمرا عربن عليهما الصلاة والسلام كبيانو تري عربي قوم كان بيانو تري عربي عاربة البائدة العرب العاربة البائدة يعني او عرباني كبرت شلك عربون بعربي قسيان كردوا بزماني باراويق عربي قسيان كردوا بلام لناوتون تفرتونابون يتر نويان نما وتوجك بالروادار كان نبي بيانو تري العرب البائدة أبينين لقرآن أمدوانا زور زور جار بيك وباسكري أكو ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد دوى فرميتي وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد دوى أو يخسر باسي قوم ثمود كان وأنه أهلك عادا الأولى وشي وثمود فما أبقى لسورة كيديكا وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا يكسر دوي عاد ثمود دوي ثموديش أصحاب الرس أصحاب الرس كين قوم لوط عليه الصلاة والسلام هروها كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بيكو باسكرين بهمان شواز لسورة أعراف هودة فصيلة ذارية قمرة سورة كتابة شمانية ترخان كراوة بباس كردن لقوم صالح بيغمر عليه الصلاة والسلام كبيانو تري ثمود سورة الحجر سورة الحجر سورة الحجر حجر أو ناوتيك قوم ثمود تياجياون كالنوان تبوك مدينة داية لنوان تبوك مدينة داية دواي أويكا بروردقار قوم نوحي لناوبرت برواداران معنوا بلامنا وكانيان برابر الرويان كرتا استمكردن لخبايبون بتبرستي ديني حقيا وازلي هنا ايتب بروردقار هود بيغمري بوناردن عليه الصلاة والسلام دوای اوی که باوران پی نه هنا کمک نبی، خواهی گر آوانیشی لناورت، آوانیشی لناورت، این تنوا بر وادار کن ما نوا، لبروادر كان لنا وكانيان جارك ديكا وازيان لآيني حقنا دسيان كربا دنيا طمع دنيا استمكاري بتبرستي لخبايبون قرنجيدان ديان با ما دو ما دي قرأي وكو جانكي ما تريليا زمانا أجين طواو بس تنها مادة مادة بوية پروردگار پیغمري كان بوية نيري اويش پیغمر صالحة عليه الصلاة والسلام ام پیغمرا ناز دارا بزمانكي شيرين وكو پیغمرا كان ديكا بزمانكي پرلا مهرباني پرلا خوشبستيا پرلا دلسوزيا پرلا سوتانا بو گلكي قسان لغلاكا قلو ايو بو او همو نازو نعمتا چاوي تير نكردون بو نازو نعمتا بوتا هو كاري وي مغرور بن پش لالله بكن لبردامي حق بكن بو شكري الله ناكن بو استمكن بو بونت استمكار بو روناكن وآيني حق بو أزلم بتانا نانن زور زور بغمجيني ودلصوزي ومهرباني وأمين وقسان لغلاكا بلام أوان هر قلطي بيكن سكايتي بيكن هر شيء ليكن أيانوي تيروري كان بيكو جن بمي منات داواكن أقر رازقوي باس زاي خوا بيت سزامان با منت تانبي باخواكت سزامان بدا بمي منات أم آياتنا بس يودا سلامان بوكا شن آيات يكم همان فرمايشي شيريني بيغمراني بيشوتر كذبت ثمود المرسلين وكوشون فرموي عاد كذبت عاد المرسلين عاد المرسلين كاتي عاد قشت بيغمراني أن بدروزاني أبانش بهمان شواز ثمود قشت بيغمراني أن بدروزاني إذ قال لهم أخوهم لويكي هود لركي صالح ألا تتقون أو كاتي براكيان نوح بزمان كشيرين فرموي أهل يوخوتان ناباريزن لسزاي إخوة لتوري إخوة لأنجامي أو ستمو ستمكاري أو قندلي كيكا خوتان ناباريزن إني لكم رسول أمين أما فرمايشتي بيغمران بيشوترا فرمايشتي بيغمر صالحشا بدل يا يوا من نرداوي كي زوزر آرامم زور أمينم دسباكم ناب ما هو كاري تقداني ولاد تقداني جيانتان تقداني برنامتان تشين آدم هاتم راسي بكمو جيانتان جوان بكم لبرو بمينوا دصلاتان بمينتوا إنجا تماعا لسلوتو ساماني إيوانية فاتقوا الله وأطيعون دخوتان باريزا لتوري الله لساي الله لم يهسيك داينا واستمكارو لخباي بوان كان جامكي لنا وشونا وأطيعون قرايلي من بين سودة بينا زرتا لنادم وما أسألكم عليه من أجر بيش يوازي داي باداشتا لناكم إن أجر إلا على رب العالمين باداشي من تنهال سر بروردقاري جهانيانا دولمني دولمنا كان إن جاء فرمي أما التائبة تبنت يكي قومي صالحة عليه الصلاة والسلام فرميتي أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون آية وخيالكا وأزانا إيو بأرامي ألي ردا بممين نوا لو باغو باغاتا لو كان ياو سرچاوي آودا وزروع ولو كشتو كالا لو زوي وزارا ونخل لو دار خرمايا باغو باغاتو بيساني دار خرما أو دار خرماني طلعوها هضيم شكوفكي ترى ناسكا نرمة شيرينة زوهر سكري شكوفكي يا برهمكي كخرماكي هضيم هضيم ترى ناسك نرمة هر سکری هضیم شکه هر ایخیت دم تو و کوی هر سکر دبی یش تانات خورد و هر سکی و کوی هر سکر دبی وایه بی زرر بی زیان اینجا و تنحتون من الجبال بیوتا فریهین فریهین ایوا لکی و کان خانو هودا داتاشن دروسکن فارهين قراءتك قراءتي بينجلا قراء عشرة فارهين قراءتي بينجلا قراء عشرة فارهين دو معنى بخشي معنى كم يعني أويا شادومانا جوي بينادا شادومانا جوي بينادا فارهين معنى دوميان زانيانا ماهرانا ليزانانا خانو دروسكن لكيو خانو داتاشن لبرد خانو داتاشن جابو الصخرة بالواد انجا خانو كشكو تلاريال لدو جيا دروسكر لدشتكا سهول لدشتكانا انجا لكيو كانشا كيو يان داتاشي كيو يان كونكر خانو يان دروسكر جور يان دروسكر بشيوازكي زوزور جوان ديزانيكي زوزور جوان كانت فارهين دل شاد و شادومانا بلام جو نادنه چون دروس يكن انجامقه چيه استم هجارا كن بو دروس کردنی هجارو كويلة بكاررن استم يان ليكن جو نادن معنی دو مشانو تمن فارهين يعني چي يعني زور زور زيركانا ليزانانا ماهرانا اي فارهين فارهين بمعنى مغروري استمكردنا استمكردنا برع واردي خوت عند روسيا كان استمي بيا كان مغرور بون لخو باي بون هردو معناكش لا يتكا ما بستن هردو معناكش لا يتكا ما بستن اجا اهزك انا ريك امايك يا كان لقورترين وبهيسترين بيامي الحاد بيامي الحاد الحاد لسر تشن بيجو كولاكيك ستونك خوي قرتوا بتيرو تسليل لكتيبي وريني الحادة باسي بيجا كاني الحادة مكردو ايكي لبيجا بهزا كاني الحادة ويا العبثية رك بياني ومشركاني كون وآزاني دنيا بوجقراي تعتواني زور بكارنين ستمبك فيلبك دروبك قدليبك قولي خلق ببرا تونك جيان كمرديتر في اللي بقى طوابي زندبونهون نيه دادقايين نيه الحاد لهيش او بهيج بمعنى ايه بمعنى ايه الحاد باور الرواية كأم قردونا لهيش او دروز بوه لهيش او دروز بوه لخويا بچانس بريكوت بصدفة لهيش او دروز بوه كلهيش او دروز بوه بيامي هي نا خير وشر رزاني نا ام قردونا بيه بيامه ام قردونا خير وشري تانية ام قردونا تشاك وخرابي تيدانية اما السرق وركان الحاد دانيان بوداناوا بوي سرق وركان الانشي ايكي غلوانا ريشارد دوكينز تخلاتي نوبلي هي الكيمياء يسا باوكي ملحدكان اجمارك ري علي همو برسيارك سبارد و مزگر مبزگرایی همو پرسیارک سبارد با مبزگرایی لگردونا ابی فراموش کرد چون که بونی نیه پروردگار فرمی اف حسیبتم انما خلقناکم چی؟ عبسا و انکم الینا لا ترجعون آیا وازن ایما من بو گالتا درس کردو با گالتا درس کردو ایما جارتر ناگرنو بلا ایما طواو الحاد لسرو درس بو الحاد لسر ودرز هو سورينو البرت كامو ألين بير كردنا ولا ويكا أم قردونا بديهي ناركي ايش الله يا خدايا أما بونينيا البرت كامو ألي چي ألي أما خو كشنكي هزرية انتحار فكري كباورد بوهبه كخدايا وبديهي ناريم جيهان أبوه دوكينز لدي ماني كبرساري اللي يكري الله باشا بچه پیوره اگر خدا نبی نعوذ بالله اگر خدا نبی بچه پیوره بی سلمینین کسی که اغتصابی کچی که داما و که چی که منالا که بچی پیورک بی سلمنین که اما تاوانا ای اما حلی ان تاوانا علی اما رکو کوهای که منالک لدائی که بلا بری پینچ پنجا شش پنجای بود روز بو حلی حلی که سروشتیه بلان بلی تاوانه نیه چوکه دوکین زاله چی علی لدروی بازنه دین ناتوانی بی سلمنیشتی که پیوتر خیر شر چاکا خرابا لدروی باز نیدین ناتوانی بیسلمینی هیتلر کاری کی قیزون و خرابی کردوا کات جینوسایدی جولاکی کردوا الله ناتوانی بیسلمینی بویا همان بیری مشرک کن اتترکون فی ما ها هون آمینی اهو مستمعی کن وازانن کس دادگای تان ناکن طولتان لی ناکتو سری هیزی بازوی خوتان کن سری عقلتان کن سری سروت و سامان و دا صلات تانکن هر اوانا با عرضی خوتی تر پاشاگردانی لیخ را سمکا اشتیوانیه و گورترین بلگی بونی روشک دادگایی مروی تیاب کریو که وحید دین خان علی چی؟ علی ایما اگر او نبوایا قد تینو ما نابونا اگران بدوی آوا که تینو ما نا بلگی لسر اوی که لزوی اشتی که ناوی آو تینو ما تینو تیم هم مشکینی اگر خواردن نبوایا قد برسی من نیم کات اگر رین بدوای خواردن او بلگی لسروی خواردن هیه بوی اما برسی من بوی هر چی مروفه لیکه مروفه تا ایسا تا دو مروف بدوای دوشتا اگر رو نای دوزیتا بلگی لسروی بیر روژه کبی او دوشتی تیدا بدوزیتا برجسته بی برچاو بیبینی کامرانی لگل داد پروریه داد گریه همو من عشقی عدالتی مالا مای بینی کمی چه بینی همو نبینی سمکاری و امن هی 5 میلیون کسی کشتوها بلام بخوش گزرانی با تسرو اجمله و خلکیش به هزارها و میلیونها چپلی بولیدن فرمیسکی بول رجن خوانکن با قربانی کس دادگایی نکدوها دادگایی شبکی دادگایی لسر توانی کسی چیکی تو توانی تولای کسی کی باب کی تو؟ یک کس. اینجا او کسی که کجرا و چی پی بخشی؟ هیچ. هیچ. بوی دوست فزگیاله چی؟ لبرانی کرامازوفا علی اگر خدا نبی هموشت حلاله. بالفعل وای. اگر خدا نبی هموشت حلاله. والتر ای او کو پاشکوی بقص قی دوست فزگیاله چی؟ علی اگر خدا نبو ارکیستر شان من دروسی تی چون که جیان ببی خدا نمی جیان ببی خدا نمی خدا نبی چوزانین خیر و شر کامی چوزان خیر و شر کامی وی از زکانم کچی اوان والامی ام پیغمبر نازدارا بچی دنوا افرمی دوائی اوان افرمی ولا تطیعوا امر المسرفین الذین يفسدون في الارض ولا يصلحون جوی رایغلی کسانی زیاده رو مبن زیاده رو چین؟ اوانن که بردوام گندلی و خرابه اکن بلام قد چاکش ناکن قد چاکش ناکن لده ابینین مصرف یعنی زیاده روی کردن اسراف فانه لی پاره خرج کردن کلو و شربو ولا تسریفو خواردن خواردنوا نبی زیاده رو بیل خواردن خواردنوا ايه والذين اذا انفقوا تي لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لكاتي خرجيه خرجيبو خوت برولت بو خزانه خرجي بمعنى صدقه شدوشا لنيواني رجدياو زياده الرويه لنيوان رجدي بخيلي زياده الرويه باش زياده الرويه ما هي لقناه كردنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ها جميعا أي أو بنداني كزيادة الروية أن كردو لقناها بأميد مبن للرحمة من للرحمة الله الله لهمو قناها كانت خوشة بأبوريه أقر بقرين وتوبك باشا بلا مكساني كزيادة الروية لقناها كردنا وتوبناكا أو أنا أكو فرعون إنه كان عاليا من الشي من المسرفين لا تيكي ديكا بل أنتم قوم مسرفون لوط بيغمر بقوم كيف عليه الصلاة والسلام بل أنتم قوم مسرفون لا تيكي ديكا وأن المسرفين هم أصحاب النار كاتا زيادة الرويان كردوا لقناها لستم كردنا أوانا كين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون نو كومل هبون وكبلي نو حزب قندل استمكار نو كوملي مافيا استمكار استميان كردوا بارو سروتو سامن الكو كردوا دو لسر حسابي خلقي جانا دايوتا ما في خلق أدن نايدا نخير باشا إجابوا إلي ردا نخوي نوارك يسب الله وتوا جنجا كان الزوزر بيسر سامن الله شيء الله سيري قرآن بكا لهجي جايكا وشي مدينة هاتو كخواي جورا بفرمي لناهم بردوا هميشه بس باسي شيء قرية بلام أما هاتي كافرمي وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون برو برو دواي أو أخواني جورا فرمي أو مدينة من تيكو ترادا روخان من مسريكا روخان من مسريكا على كل لولاما وتيانشي سيريكا أما قصال قل دا صلاة دارا كان عنين قصال قل خلقي تشيني دوما ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يا سايكي عز كانم استمكار هميشة قز مكان دروسيا كان تشيني خوار واستمكار دروسيا كان أونا قربان قربان قسان لغلاء كان بالروح بالدم قسان لغلاء كان تشبلان بوليدا سيخريان بو كان سروتو سامان لخنا خزمتيان تشيني دوما بس من هجار نية نانا أكري هجار بي أكري دولمان بي أكري بزيشك بي أكري ماموساي أيني بي أكري أندازيار بي أكري شاعري بي روشن بيري بي رومانوسي بي بقلا مكانيان خزمتكاري سلطان زال مكانا بوتاركانيان خزمتكاري سلطان زال مكانا ببارو سروتو سامانيان خزمتكاري سلطان زال مكانا بدن كانيان بدن روشو روت سلطاني ظالم أمينيته ولا سر حكمك أبيني كشي هشتا برقري لوانا كان كاتي صالح بيغمر عليه الصلاة والسلام بزمانك شيرين بيانا فرمي ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أوان لا والله ما لنتي براسي براسي تجادد ليك راوا عقل لدسا وشيد بوشيد سيري كبزانا تشيني دوام كداماو عقلي لدسدا عقلي فروشي بسلطان مالي فروشي نك مالي فروشي مالي بختك أبو سلطان سلطاني ظالم عقلي بختك أبو سلطاني ظالم دني بختك أبو سلطاني ظالم برقلي لسلطاني ظالمك برامبر بيغمريكي الله وسيتوا وتيانشي قالوا إنما بدل يايوا أنت من المسحرين نك بمعنى يوي إيوا تو جادوت ليكراوا لجادو ليكراواني نا تو شتيكي ديكاني تنها جادو ليكراو نبي إنما إيكي قلت أسلوبي تي حصر أسلوبي حصر ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين نخير نخير تو تنها مروفيكي وكويهما أقر راسك أي بلقيك بنا أقر تو لبيغمراني للرازقوياني بلغي كمان بوبينا دي الله أقر بيغمري رازقوي بلغ مان بوبينا أو كاتا فرمي قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فرمي ما حشتريك نورا آويكي هي آويتي أبو خواتوا للروجيكي دياري كراوا إيوش للروجيكي دياري كراوا نورا آوتان هي آوي لو كان يا أبو خونوا وأنا زاني تنها كانية كان هبوه لو ناو تدا تنها بيريان هبوه تنها كاني وسرچاوي آبيان هبوه بولا قرآن أفرميتي أفرميتي حكوماتاني كخويند مانوا في جنات لباغوباغاتك وعيون تنها كاني وسرچاوي آوتاني بلامسير كي لكانيكا لسرچاوي آوكا قدغه اكرين كل الروجي كي دياريكنا اوي لينا خونوا سرنا كون لو امتحانا وكو مروف اواي او هم ناز نعمتي بخلاتك بلان علي اميان نزكي نبي توا حزلوي وكو باوكا جورمان ادم داي جورمان حوا صلاه والسلام اخوا جوريان ليبي شون تبهاش او هم ناز نعمتان هي اخوا جورا فرمتي ولا تقربا هذه الشجره بس تنها او درخته ايه شيطان تشيكا يسا اواني بناي جناح شناي قراني بنيان ليبري اواني غلطه بسنته كان بفرموديا كان اواني بناي مودير نوا نو اساسيو ان فكري نو بلاوا كانوا جن ادنه هيتش بيوريكي اجتهاد باز ان تشيكن همان كاري ابليسك حرام اللي جوانك حرام اللي جوانك واجبات نايله علي الرجو واجبني علي نويج واجبني علي الجمعة واجبني علي حج واجبني باشا معنى كان يقوري ما كان همو إنجا حجاب واجبني إنجا كواجباتي نيش إيه حرام دبو حلالك علي مشروب كيوتي حرام كيوتي ربا أو ربا نيكاك كيوتي ربا حرام إنجا برا برا برا حرام كانش بو حلالك إيش الشيطان هو؟ لو هم درختو ناز نعمته إيه ياري لسلو درختك كحرام كراولي جوانيك أي رازينته أي رازينته أم أنش أو هم كانية هي أو سرتشاوي أو هي سرتشاويك قدر كراون للروجك روجك يداري كراو ليك بخونه ممنوعة أو الروج ترخان كراو وحشرة بلام أوان سرناكون لو امتحان دا سرناكون لو امتحان دا ببيع مناتيش إين ألين او تا چی سزاک من دی ور سزا من به پیشوی اعتقام تاوب کین حزقم دوسی خالی بیروجه یا کم یعنی لزورک لکتیبه کان هيا باز باسی حشترکی صالح پیغمبر من بو اکری علیه الصلاه والسلام کوکو معجزیک لناو بردکات و تدرو انجا کاتی هاتو درو بیچوی کشی لگلابو بچکا حشتری کشی لگلابو انجا کاتی حشترکان سر بریو ام بس كحشرة جاري كتر قراوة تناو بردك شو تناو بردك او كاتي اخرجنا لهم دابة من الارض باش او دابة الارض كيه او بس كحشرة جاري كيديك ايه تدراو يعني قساك لغل خلقك اما براسي وكو بلغا نلا قرآن نلا فرمودا نهاتو اما الروايات لهم دي كتبة بس كراوة بلام زانا يعني اهل تحقيق بس لو كان كأما هج بالجيك لسرني أو إلى قرآن هاتوا إلى فرمودا هاتوا أو يا حشتريك بو أو حشتر أخوي جورا دايناوكو بالجيك بوس زادانيا بالجيك بوس زادانيا هندين زانا هاتون فرمي أنا أمل إسرائيلياتا نخل إسرائيلات جنيه بو شون ككتيبي مقدس يجولك كان لقال مسيحي كانا بهيش شوازي باسي بيغمر عربي كان تدانيه باسي صالح بيغمري تيدانيه اصلا بس باسي صالح بيغمري تيدانيه بو چونك باسي بيغمري كان اخوانك امش بيغمري عربه عليه الصلاه والسلام بس باسي تيدانيه مجرد شان روايتك قوته ان جاء مصر مراكش ابووي باشا اكري پروردگار لبروي او قومها تون حشتري كان سر بري اخوا جوران ملتي قومك لنا وبري سري ايتك كان مكان انا برسيارك دواتر والله ما دام ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم بهش يوازك نزكترين وكمترين آزاري أو حشرة ندن إتلو كاتا بروردقار سزاي الرجكي قورتا ندا فعقروها فأصبحوا نادمين أوان جيان ندايا رشتن حشتركان سربري كم كزبونا حشتركان سربري ها إذ انبعث أشقاها بدبخترين كسيان هالصاع حشر قيسر بري يكس حشر قيسر بري وكشتوا بلان بروتقار فرميتي فعقروها خوهم يعنبوا نيكبوا لبرشي لبري أواني ديكا فرمان ينداو بالرابي كجي أوي فرمان دا إيكي سزا بدري رج قيامت وكو سزا دركات والله اللي يكريتوا أوي واجوية كاكسك إعدام بكري ببيتاوان روج قيامات هربا او کس حسابك کی اعدامی کردو بوی پیغمبرین ازار من فرمی علی الصلاه والسلام افرمی روز قیامت هر کسی له دنیا دا یارمتی کشتنی کسی کی بتوان یا و به بنیوشه نه او تو بکوشه ها بچاو اماجی کی کردو که بکوشه بنیوشه او تی بیک کوژکین تاونه کردو ایتر بجوان که دور روشنه کشتوانه افرمی لنا او چاوی انوسری اسم رحمت الله بی امید لرحمت الله بی امید لرحمت الله بوچی زوجر دوباره مکلو تو که مروف لای الله مروفی بروادار لکعبه پیروستره بو کعبه دروس کرانی مروفه روخین را اتوانی دروسی که نوا بلا مروف دروس کرانی اللهه که روخین را کز نتوانی دروسی که تو الله نبی ملعون من هدم بنيان الله ملعون نفرت ريكراو اوي بنياد دروس كراوي الله روخيني مروفلاي الله زوزور بيروزا زوزور بيروزا باشا بويا افرمي فعقرو هميان حشت لك ان كشت هنك امركا هنكش بيخوشا لمالي خدانيش تو بيخوشا كزنداني كراو ببيتاوا پی خوشه که لسه داره دراوه به بیتاوان هیچی نکردو هل نمالی خواه دلی خوش بود روش قیامت و کتاوان بر زینو کریتاوان و کتاوان بر زینو کریتاوان اینجا فاصبحو نادیمین پشیمان بونوا ای باشه یا الله اگر پشیمان بونتوا بو سزاد دان ای پشیمان بونوا یعنی توبه نا با یعنی توبه بلام اوان توبهان نکردو اوان توبهان نکردو چه کاتی پشیمان بونه توا برای بیان پشیمان بونه و کاتی سزاکه ان بینی کاتی سزاکه ان بینی سری امهاتا بکن دوائی اوی که حش رکان کشت فعقر ناقته وعتو عن امر ربهم سرپیچی فرمانی الله یان کرد پروردگار یان کرد وقالو ببی منه توتیان دی الله صالح او حش رکمان سر بری کشت من یا صالح ايتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين دمنه النبي او سزايك هرشما ليكي منت النبي دبي انا سلامان دبي منت اجرتو نيراوي لنيراوا كان الله فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين همي باسي تشيكا اصبح هكا بربيان اوانيش فاصبحوا نادمين بلا بيان بشيمان بونا وكات سزاكان بواد كات اللرزلي يعني سزاكان صيحة بوا صيحاني تريشقة بهورة تريشقة دن دنجي كده صاعقة صيحة رجفة رجفة بو ملرزي صيحة نعرتي صاعقة هورة تريشقي أما نهمو كوبونا توا كزانيا أوا تواو قسكي صالح بيغمر رازر شو مولتي سير رجيابوني فرموی عذابکتان سزکتان لسیر روشه اگتان لیبه مولدتان سیر روشه او سیر روشه بشیمان نبونه ذالک وعد غیرو ها مکذوب او وعدک بدرو ناخره تو بی بیتجی بچه ای خوان بینین سزاکت سی فکر او کاتف اصبحو نادمین بوی لو کاتا او کوای لسر مرگا توب کی توبی سر مرگیش قبول ناکره قبول ناكري بوي فرمي فأخذهم العذاب زاي الله قرتني إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين اللي رد بلقيك زور بيوره هي زور بيان باوردار نبون لباوردار نبون إنجا وإن ربك بدلني أيو برورد قاريتو لهو العزيز الرحيم دصلتك كالظالنا ببسريا بهيزك كالظالنا ببسريا رحيم زور مهربانا باشا دا صلاة دارو ظالنا ببسرية چون كوبيتو لقل چيا لقل مهربانيا ابي دا صلاة دار ابي مهربان دي مهرباني اوانية تولينا بي مهرباني اوية توليه لكاتي بيويسا خناكري مهرباني او بي هركسي قندل يكا برو عزاد بي استمكا خلق كجي دزيكا لخوبایی بی بارزی خوی است ما که لیب وری نه ای خوناک ری کسی کی گوستالین لسی سالی حکمیا زیاتر لە 50 میلیون کەسی کوشتووە بە فەرمانی ئەو ڕۆژی قیامەت فرشی سووری بۆ ڕاخرێ بڵێ وەڵا پەروەردگار مهربانە ئاخر معقول یە خوای گەورە سزای با فرشی سووری بۆ ڕاخرێ ئیتر مەزلومەکانیش چش چەگەندەرێ نەعوذ بیللا شتەوانی بگەڕێنەوە پرسیارەکە ئەکرێ خوای گەورە لەسەر ئەوەی کە حوشتریکیان سەر بڕیوە کوشتووە خوای گەورە ئومەتێ لەناوبەرێ نەخیر ناکرێ چی وتی پەروەردگار بەس تەنها لەسەر کوشتنی حوشترەکە سزاییاون بزان ئەو هەموو تاوانیان ئەنجام ماوە بەڕیز بۆتان باسەکەم یەکەمیان ئەشیرک بیللە هاوڵیان بۆ ئەڵڵا قەرارراوە دووەمیان تەکذیب ڕوسول گشت پێغەمبەرانیان بە درۆزانیوە سێمیان زیادەڕەوی لە خەرجیاتە زیادەڕەوی لە گوناهکردنە ئیسراف وەکو ئایەتەکە وتمان اینجا الافساد في الارض گەندەڵی بڵاوکردنەوە ستەم بڵاوکردنەوە لە چیا لە زەویە الاستكبار على الناس خو بزلزانين قال تكرم بهجار وندار الطغيان سمكان سنوريتي براندوا طغيان لطغاواتوا فلما طغى الماء سبحان الله سيري قران بكن شيكي سرتان قبلين طغيان هميشا لسرو بخواره ونيا سمكار هزي بكاريني بوي زياد الريكا لستمكرنا بوجد سكاني لهموجي جايكا كاتي باسي طغى وشي طغى هاتو لقرآن با وكو كردواري علي ييم راوي واضحة همو جاري واهاتو ليك جي قادة نبي بألف أو بروسر باشا ألف الرعاس نسر أو بو چوك هميشا طغيان لسروي بو خواروا ليك جي قادة طغيانك لخوارو بو سر رشدوا أوي زيادة روي آوكي نوحا فلما طغى الماء برزبته زياده الرويك برو سرشتوا الفقي جوان وسلاوه سبحان الله فلما طغى الماء حملناكم في الجاريه ايه كواتا جناهي ششميان طغيان بو جناهي حوتميان جيرايلي قندلان سمكاران اطاعه المسرفين المفسدين ان جاء بلان جيران بو كشتني بيغمري الله لقل خيزانو كسوكاركيه ها انجا خواي قرباسي ام بلانو بلانا من بوكا قالوا تقاسموا بالله ورن هموتان سوين با الله بخون لردا سوين با الله خون واضحة سوين ببتكان خون سوين با الله خون لردا لنبيتنه أهله شو بلا ماري يدين خويو خيزانو مالو نالي ثم لنقولن لوليه بو خاون حقي كما وتوا ولي امركي يعني ولي امر او كاسك خوينك يا با يتر برايتي ماميتي خاليتي با بيريتي بو شوازا او كاتاتشين لاي الينشي ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون يا من براسي براسي يا ما احمد نبو لويك خويك سكاري كجرا كسكاري كجراو يا ما زوز الرازغوي كواتا جناهي هشتنيان بلاندانان بو بوشي بو كشني بيغمركو كسوكاري عليه الصلاة والسلام بلا يعني جناهي نويميان قال تكردن بس زي الله قال تكردن بس زي الله إنجا جناهي دايميان داوا كردني سزاي الله ببي منت با الله تو سزامان بدا إنجا جناهي يان زيميان أو بو كحشتركيان كشت وكوشون عليه القشة التي قسمت ظهر البعير كابرايا كابو حشتريك يابو حشتر شتيت سر باركرت باركي باركرت انجا شتيت ديكي خصة سري شتيت ديكي خصة سري وسي برواكوج بكا وتينانا حشترك بهيزا هر تحملكا ماشا شتيت ديكي خصة سري هر وسي وتينانا تحملكا شتيت ديكي خصة سري انجا هر بوشك مابو لمالكي بجوزتوا پوشکی شیخو سری او کاتا اجنوی حشترک شکات چوکی دادا الان او پوشی که پشتی حشتری شکان خب پوشکی دیگه اها جاری واقع کسی استمکا استمکا استمکا بلام لکوتایی تا استمی کی پچوکا کاسر کی ملت تقیتا و جادا آگر حالا گری آگر یعنی حالا جیسی جادا آگر گری لبر چی الان والا کسی کی کشتو خو لبر و نمون شورشی تونس لسر چی دستی بیگر؟ ها؟ شورشی تونس لسر چی بود؟ والا عربان چیه خوی سوتان؟ خلو برونیه او پوشکه که پشتی حشترکیش که یعنی کشتری حشترکه پوشکه واضحا دوا گناه دوای اوش ببی منات الله چی دعوا حشترکه من کشت ببی منات سزا من با الله تو لناو من بره يا ربي إخوائي قد نمن كي تدار ودى سيستم كاران يا رب العالمين يا ربي هميشا رول بجيرين بقوي استم كم كينو استم نيالهم يا الله يا ربي دلو درون ما مكرو بوي جوان تر لبيا مكرتي بقين يا الله يا رب العالمين شين أو كتاب بيرو زيتو بكوين بي ببي بيغمرك هنيا وبنين عليه الصلاة والسلام يا ربي إخوائي أم مزقوتا زياتر أودان تركي يا رب العالمين روناكي بيامكت روناكي أمزغوتا بقيني تجيهان يا الله شفين خوشي كان من بي رحم بزن دوم ردو كان من بكي رحم بزن دوم ردو كان من بكي رحم بزن دوم ردو كان من بكي آمين آمين والحمد لله رب العالمين
4: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين بيغمبر

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقى

توكل على الله.

أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك

يسألك

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانه.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليان بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنو فرمانا كانم پرشتگوية نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جگا لنيجكا و هيتش مبستي كي نبيت بيجغ لأنجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوكي كناويتي بليك بي برز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اول نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد پيدا بيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دس نوجي نشكابي.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكومن دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوايلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بید پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گن توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يوجيكو بخويني أوا هجر قريقني لآسي چون بهشتي جيغل مردن بي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خواين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدويه همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي لبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي فروردقار تاكو تنهاو بيها ولوهاو تايو سر جنبونو سباسو ستايش هربو أوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي پشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: كوابو بيمو ترستان باهر لمن بيت.
1: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.
0: هرچی لأسمان كانو زويدا هيا هر أوزات خاونيانا هميشو بردوام هر أوزات ايك شايستي او بيت آينو برنامو فرمان روائي لوور بجيريتو ملكتي هربو او بكريت آيا الروايه بيجغل خدا لكسي تربترسنو حسابي بوبكن.

لداخو خفتي او مجدنا خوشا خويد شارته ولا خلشي وبتنها بيردكاتوا ايا بيه لتوا بزليلي وسوچي وبنرخي ياخذ زنده بطالب كاتو بخاته توي خاكوا اگا داربن اي كچند خراپه او برياري كديدن وتشو نوي خويان زنده بطال دكن

صفتو ناو نشاني ناشرينو نزمو خراب شايستي اوانيا كباور بقيامد ناكن خداي پروردگاريش خاوني همو صفاتي برزو بلندو پيروزو او ذات هر خوشي بالا دستو دانايا.

0: هروها خدا نمونه هنا و تو بدو پیاو که چیچان لال بیتو هیچی بو نوتریتو هیچی بو نکریتو بو بیتا بار بسرها ولو کسو کاریوا بو هرچی و بو هرچوی روانه بکریت خیر ناداتوا آیا او کسا وکو او کسوایا کبو پر ری آزادی و فرمان بدادو داد پروری بداتو رباز راسو دروز دگریت بر
1: ولله غیب السماوات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير
0: هر چين هيني وشارا وهي لآسمان كانوا زويدا هربو خدايو برپابوني قيامت پیجنايت وقت شاو ترو كان دنگ نبيت یا كم ترلوش براستي خدا دصلاتي بسر هم مشتق دا هيا
1: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
0: خدا ايوي لسكي دايكتان درهنا وبي ايوي هيتشتك بزانن اینجا دزگای بیستنو بینینو تیگیش نیبودا بین کردون بو اوی سپاس گزاری بکن

0: روش اک دید لهر گلو نتو اک دا پیغمبریک بو شایتی دهینینم میدان لو دوا بهید جاریک مولد بوانه نادرید کبه باور بونو پا کانیان لیور ناجیرید
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
0: كاتيك ستمكاران سزاي سختي دوزغ دبينن داواي سوك كردني دكن او سوك ناكرد لسريان هيد جورم مولاتيكي شان نادريت

0: لناو دوزغدا كاتي چيش اوانيك هاول يان داناوا بتكانو او كسوشتان الدبينن كجاران ديان پرست او دلين پروردگارا اوانا اوشتانن كلجياتي تو هاناو هاوارمان بودا بردن لجياتي تو اوانيش قسكادا دانوا بسريان داو دلين براسي ايوة درودا كانوا الراز ناكن
1: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
0: أو رجاء هم ين خيان تسليمي خدا كرد بملكة تيو زليلي هرتيش هل ين دبستو أميد ين بيبو ليان بزربو يتربو هميشه هناس السار دو رسوان.

روشيك ديت لهم أمتيك دا شايتيك دنيرين لخويان بو سريان توشمان هناوا أي محمد كشايت بيد لسر أو خلقا قرآنش من بوتو دا بزندوا رون كروي هم مشتيكا هداية بخشو رحمتو مزجيني شبو مسلمانان

0: لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
1: اوي كارو كردوي تشاكي كرد بيت بياو بيت يا آفرد لكاتك داب بروا دار بيت سوين بخدا بجياني چي كامرانو آسود لدنيا دا دي جيانين لقيامتيج دا پاداشتيان بجوان ترد دينو اللوي كأوان ديان كرد
0: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
1: إنجا كاتي قرآن تخوين دو دورت كردوا أو پنا بقرب بخدا لشيطاني نفرين لكراو
0: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
1: بيغمان الشيطان دا صلاتينية بسروانة دا كباوريان هنا وو پشت با پروردگاريان دا بستن

0: سوين بخدا اما براسي دزانين بباوران دلين ام قرآن تنها كسيك فيري دكات بمرجك زماني وكسي اوان دلين قرآن فيري محمد دكات عجميو عربي نيو روان نيا لقل ودام قرآن بزماني عربي باراو رون واشكرا دار اجراوا
1: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم
0: براسي أوانيك برويا بآياتكاني خدانيا خداي قور هدايته رين مويا ناكاد بل كوس زاي بأيشي بو آما دكردون

0: براستي إبراهيم هر خوي أمت يقبو هر خوي پيشوا يقبو ملكتو فرمان برداري خدا بو لهمو بيرو باوريشي تود بدور بو لمشريكو هاول قرانيج نبو
1: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم
0: اروها زور سپاس گزاري خدا بو لبران برناز و نعمتي بشماري پروردگاريو اویش حالي بجاردو رين موي کرد بوري بازي راستو دروست
1: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين
0: اما هر لدنیا دا چاکمان پی بخشی و پاداشتی چاکمان دایوا ببخشی نیهاو سری پاکو نوی خدا ناس براستی اول جهانی دهاتو دا لر ریزی چاکان دایا کر رزدارو بختورو کامرانن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. أرزان خوش بسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه خواهي پر ودقاركين كيارمتي دان توان جارك تربين وخزمتي وعزيز خوش بيست لبرنامو شرح الرابي كتابي ادبی مفرد امام بخاری رحمت خواهی لبه تایبت بو فرمود شرینانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که امی مسلمان فیرکن اما همیشه لخیر و چاکیا بین آکار من جوان بی روش من برز بی آگا من لقسکان من بی هر قصه چاک بو باش بو بیلین هر قصه برز بی آگا من لقسکان من بی هر قصه چاک بو باش بو بیلین هر قصه خراب بو خویلی پاریزین گیشتی نفرموده حوصا و حفده

بارک بو اوی که هندی جار کاملک نخوشی و بلا و مصیبت و اوانه هل گره بتایبتی وک زور جار نرنی جینگی و اوانه و باسه کری لم شعر ایمه اگر او بایه نبی خلک یک توشی نخوشی و درد و بلا بی خواهی پرودگار رحمی پیه کردیم بویا با هم برکت و رحمتی تیایا هم سزای تیایا بویا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمیتی خواه لخیرکی بیا بشم نکی لشرکشی بمپاریزی او اکری انسان اگر فیری عربیش نبو اکری با کردی دعا که بکا واتا لکاتی بای انسان دعا بکا کلمه خراب بکار نینی فرموده که دواتر من که ایوشر فرموده چی صحیحا سلما فرمیه کان اذا اشتدت الریح و یقول افرمیه ام صحابه بررزا رزای خواهی لیبه که سلمی کری اکوعا یکی کلا صحابه بررزا کان تابعی لیگه افرمیه کبای بهز بها تایوت اللهم لاقحا لا عقیما خواهی ام بای بپیتو ببرکت بی نزوك خراب نبي لاقح اوه ببيتو ببركتها كا ببايك او دريك او باية دواتر ابيته هوي دروزبوني هور وكونا روزان استيكو باسا كره او هورا او هلا كره او بي اتنين ببيت او لاقحة وارسلنا الرياح لواقح لقرآن اخوة برود قارب عقيم نزوك اوه كهيش يعني ببيت به اماش دعاي صحابي انسان توانيم دعايش كام فرمودش صحيحة صحابي زور جارك دعاية كان كرده به لفي غمري خوان بستو عليه الصلاة والسلام بابتي دعا ترمان كفرمودي حوصو نوزدو حوصو بسدو فرمودة لا تسب الريح كأما بشيك لفرمودة كي في غمبر عليه الصلاة والسلام دروسني إنسان جنيو با جنيو دان لإسلام قد غو حرامة جاري وهي إنسان بهوي نار حدبوني بهوي با ويا بهوي هر ديار دي شتري سروشتية وكزرلي چي براكيوه اگر بتایبتین خلک هر فیل جنیو بون ک جنیو سزاکی زور قرص بر زکانم لګلو کشته چی زور ناشیرینه ل اسلام به همو شوی جنیو رفز ک زور جارو تو معنی جنیو دان به شیطانش دروسنیه بو صحابی پیغمبر علی صلی الله و سلام او پیغمبر اخو علی صلی الله و سلام او ها صحابی فیر کو کفرمی انا اومی کر کعب رزای خوایله به فرمی لا تسب الريح فرمی مسلمانان بهیش شویک جنیو به بانله فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به فرمي أجر نارحتي كردن بايك جاري واي إنسان بهوي بايك ونارحت به أجر زور نارحت بون أوابك ملن خويا داوي خيري أم بايد ليكين وخيري أوي كلو بايا هي وخيري أوي بوي هاتوا وفنا عقرين بتولى شر أنبايا ولا شر أوي لناو أنبايا هيا ولا شر أوي كبوي هاتوا الرواية كيدعى ترمان كرواية إمام الزهري فرمودي حوصوبيز أفرمي لا أبو هريرة في غمري خوة عليه الصلاة والسلام فرمي الريح من روح الله فرمي بابشيك لرحمة خوة الروح يعني الرحمة لا تيأس من روح الله لقرآن يعني لا تيأس من رحمة يشك لمعنى كان الروح الروح نك الروح الروح يعني الرحمة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي با بشيك لرحمة إخوة أبوه يهوتم إن جاء فرموي تأتي بالرحمة والعذاب فرموي أم بايا هند جار رحمة وبركة مهرباني إخوة هنا هند جار السزاء إخوة هنا بلاي بي فلا تسبوها فرموي أمان مسلمان جنيو ببا ملين جنيو ببا وتوفرمو دي في غمر إشكانو عليه الصلاة والسلام وتعواند أنجام داوة باشا إشكاندني فرماني في غمر عليه الصلاة والسلام قرسة ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها بلام هميشه دعواب كان بلين خواهي پروردگار لخير وخوشي وشاكي ام بايا بيبشو محروم مانكي ولا شر وخرابكي بمان باريزي يعني كوي اوية كإنساني مسلمان لك بكايبتي ام بابتانا ام موضوعانا لكاتي نارحتي ادركي وكاتيك وقبلي بايك نارحتي كردوي يعني ايشاكي توايا بهي بايك وتيكشو وكاتي انسانا بخوي بقري وكنترولي خوي بكا فرموده چی تری هنه و اگر چی فرموده که در روی سنده و ضعیفه بلا مکره انسان وکو دعای اگبی که وکو دعای چی گشتی نایو ناو الدعا عند الصواعق دعا لکاتی هور بروسکو هور تریشقو اوانه صواعق جمع صاعقه نار تسقط من السماء اگرو هور تریشقو هور بروسکه کلا آسمانو دویتا هور تریشقو هور بروسکه که خومن افرمه پیغمبر علیه صلی اللہ علیه عادتی وابو اگر جوی لا هورا تریش خو هورا بروس کو آگری ناو آسمان بوایا ایو اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فالمخوایا بهوی ام وقبلی ام آگری خوتم آگری آسمانو نمان کجی
ولناو من

بی بسزای خود و بمان پارێزی لپیش او بابتی دعای سلامتی اوانا بتایبتی لکاتی بلا مصیبتا گرنگا بابتی دعاتر من کدو فرموده صحیح من هیا درباری دعای هورا پریسکیان هورا تریشقا هورا بروسکا من هیا و هورا تریشقیش من هیا اوی دنگکا او پیلن راعت اگرکیش پیلن برق فرموده حوصو بستودو أفرمي عبد الله كري عباس هركا تجويله هورا تريشقيك بوايد سبحان الذي سبحت له أي فرمو باكو بيقردي بو أخواي پروردقارة كأم هورا تريشقه وهورا بروسكي تزبيحات إخواك إنجا فرمي إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه أي فرمو أم هورا تريشقه وهورا بروسكي بانكا بباران يعني باني بارانكا نعق ينعق يعني بان كردن هروك شون شوانيك باني مركانكا اوها ام هورا بلوسكي باني بارانكا وقبلي دليل ابو باران بارين او حديثة طبعا بكويف عامي فرمودا كان رعد ابيتا او ملائكتي كخواي پروردگار تايبتي كردوا بو هور كتزبيحاتي خواي پروردگاركا او ببي كوي فرمودا كان ليرش عبد الله كري عباسة فرمي ملكون رعد ملائكتي بابتي عقيدة صحابة شتيشيوت ابيتو با مرفوع وكوتري يعني حكم حديثي في غمر إخوائه عليه الصلاة والسلام عبد الله كري زبير عادتي وابو لكاتي وتارا جويلة هورا بريسخو هورا تريشخو وانا بوايا درسكي أبري أم جاري سبحان الذي يسبح الرعد بحمدي والملائكة من خيفتي باكو بيقرديبو أخوائي أو ملائكة تسبحات إخوائي پروردقارك وتيك راي ملائكة كان لپروردقاري أنا ترسن هميشا لجير فرمانو چاکا کردنان بو خوای پروردگار لجر فرمانی خوای پروردگارن و چاکا کارن ام جالیو این هادا لوعید شدید لأهل الارض ای فرمو بیگومان اما جورک لحرشی خوای پروردگار بو خلچی سر زوی کو آیت قرآن خوای پروردگار فرمیو ما نرسلو بالآیات الا تخویفا همو او بلگو نشانی کلم برونه ای بینی بایشی بهیزا لافاویکا هورا بریشقیکا هورا تریشقیکا امجار بوملرزيك روشونيك سرزوية هر كام لمانك اي بيني خواي پرودگار لقرآن افرمي آيات بلغو نشاني منن وام آيات بلغو نشانان بو اويك انسان بيريك بكاتو ترسي خواي پرودگار بو دروز بيو بقررتو لاي خواي پرودگار السي فرمو ديتر معن هيا كجالة ريج باس معن کردوا داوا کردني بيويو بيا بلايي لخواي پرودگار اما بشيك اللا دعا قوركاني پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فالمدي حوصو بستوشوار أبو بكر الصديق الرزاي خواهي لبدوع وفاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هساو تاري بو خلق داو فرموي بيغمبر خواهي عليه الصلاة والسلام لم شويني منا هسا ببيو تاري بو داين بيشو تارك بخنة ثم بكى أبو بكر أبو بكر رزاي خواهي لبي بيوشي دل ناس كدر نرم بو أفرمي كباسي وفاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام يكسر أقريه إن جاء فرموي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام آوهي بيه فرموي عليكم بالصدق فإنه مع البر فرموي مسلمانان هميشا بابن دي رازقوي بن لقل رازقوي ورازقويان آبن عليكم يعني ألزمو دسي بيه وبقرن لقل يابن بابن دي بن فرموي هميشا رازقوي إنسان بو شاكبا دعاي فرموي وهما في الجنة فرموي رازقوي و شاككاري إنسان بابو بهشت يعني الرقايا الرقا كاني بهشت رازقويكا زانا كان فرمون أصل ديني إما بريتيل الرازقوي شكا إيمان يعني الرازقوي يعني باور يعني صدق وتصديق وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار فرمي مسلمان زور خطان بباريزن لدرو كردن دولار ويشان عبتان شونك درو لقل تاوان باريايا ودرو تاوان هردو كان برو دوزخ أچن وسألوا الله المعافات هم جار فرمي بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هميشا دعواب كان لخواي برودغار كبيويبن معافاته ويدور بلا درد وبلا دور بلا شيشه ومشكله خوي پروردگار بت پاريز فانه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافات في غمر اخو علي الصلاه والسلام فرمي بدل نيايه لا دعاء يقين وايمان قولتري نعمتي كدراب با انسان بريتي لبيوي او بيوي زور مهم لبرويك براوش كبر اذا كان منو توي مسلمان خوي پروردگار بيوي كردوين لكمل بلا ومصيبه وقرفت ك ديارها مو كشي هلا بلا ومصيبتي كموزور بلا مې خوای پرودګار پاراستویتی له کومه لیک بلا او چشو او انا به زور سپاسی خواب کین ګورتری نعمت هم جار فرموی که روایت رشمان خوین پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرموی اگر عافیت بیا ویو بیا بلایت بیا درا او بختور او سرفراز دنیا او دوار روش
فرمي لا تقاطعوا فرمي مسلمانا بيوندي لقال يكترى مبشرين لا تدابروا بش مكان يكتر مسلمانا لا تحاسدوا حسودي وإلي بيكتر مبان لا تباغضوا رقتان ليكتر نبي كمعناه حراما حرام مسلمان بشكاته مسلمان مسلمان حسودي بمسلمان بني مسلمان رقيل مسلمان به في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام ما نيقى داخل فرمي وكونوا عباد الله إخوانا هميشو بردوام بندهي چاچي خواهي پر وردگار بن ولقل يكترا برا بن فواتا تا انسان بندهاتي راسر بخوابكا برايتي بقوتر هر مسلمان كد بيني پاريزگاري لبرايتي مسلمانان كر او عبادتك راسو دلوستا هر مسلمان پاريزگاري لبرايتي نكر مسلمانان شکان دجي مسلمانان قسي كر لسر مسلمان خويندي قسي با مسلمانانوت او عبادتك راسو دلوستني اخوا پنامان فرمودي حوصو بشپنش افرمي پیغمبر اخوا علی صلاة والسلام داي بلاي پیاوكا پیاوكا ايو لدعاك اللهم اني اسألوك تماما نعمة ايو خوايا داواي نعمتي طواوي طواوليكا پیغمبر علی صلاة والسلام فرمي ازاي نعمتي طواو چيا كابراوتي بلاي چون بهشتو رزقهربونا لدوزخ او تمامي نعمتا طاها دوايا فرميها اللي روي داي بلاي پیاوكي ترا پیاوكا ايو خوايا صبر و آرامي مزياد كي پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام فرمی بو علی صبر و آرامیم زیاد که و تو یعنی صبر و آرامیم زیاد که یعنی لسر بلا و مصیبت قل سألت ربک البلاء فسلو العافیه فرمی تو علی صبر و بلی خواه بیویم بو علی خواه صبرم زیاد طبعا صبر هر چاکه بو انسان بس انسان لدعا کانی بلی خواه بیویم که دای بلای پیاوی چی ترایوت یا ذا الجلال والاکرام اپار رایوت ایو کسی خاون گوری و شکوی و ریزوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی سل فرمي مادام امد كروتا دسفيكي دعاك دعوة ابكا هرشيك دعوة كي خواي پروردگار دعاك فرمو ده لا يهندك زانا سندكي ضعيف فلام للريمانا وطواغة فرمو ده حوصو بستوشش كفرمو ده صحيحة افرمي عبدالله كري حارث لعباس كري عبد المطلب ورزاي خواي اللي بي كمان آل بيت عباس مامي پیغمبر عليه الصلاة والسلام عليوتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أسأل الله به أي پیغمبر علیه الصلاة والسلام أوش تيك مو فيرنا كي دعوة بكم لخوة يعني يقول لي دعوة شتيكي تايبة تقول ما مو برا زايتي ونيا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمي يا عباس سل الله العافية هند جار بعض كزبناي خوي وباني كي جوريك لرز فرمي أي عباسي ما مم دعوة بك لخوة پرودگار بيويتك ثم مكث ثلاثا أفرمي دواي ماوي سير روش هيشي ترم نوت أم جار هات موتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أسأل الله به يا رسول قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة علي أم جارش بيغمر عليه الصلاة والسلام أي عباس ولا أي مامي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعواي بيويبك لدنيا ولا قيامته للرواية اشترا فرمي أكثر الدعاء بالعافية لرواية طبراني وإمام حاكم فرمي أي مامم زور دعاي عافيتك كوال پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرما لك بيانيان وإواران دعاء بكين بلين خواي پرولدگار بيوي معك واتا أو دعاء كما خواي بيوي بين بيا بلا بين دور بين لا چشو قرفت دعاك وك دعاك كما اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك المعافاة بكر ديك شيء أو يلي خواي بيوي بي بلا مكو معنا زور زور قوري باشا بابتي دعاء ترمان كا بيك هاتو دو فرمودة أم دو فرمودة بابو من كره الدعاء بالبلاء في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور الرق لو بو إنسان دعاء بكا تشي بلا به دعوة اشتي بكا كنيتوان أفرمي أنس أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام بيايك لبناي في غمر أبو عليه الصلاة والسلام دعايك اللهم لا تعطيني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون فيه أجر كابر أي إخوة معلو سامان وسلوتي دنيا مناي بس تشي بلايكم كا لو بلايا أونا صبر قرم تا اجرو پاداشتم دسکه اما تیگیشنی چی حاله لدین داریه پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه فرمی سبحان الله لا توتیقه فرمی پاکو بیگردی و خواه تو توان او طاقتی اوت نیه داوی بلا مکه چون که جاری و انسان خوی حاضر کلو با بلایه کدی صبری نیه لبنام بریا زور کسی لبلایه در ناچه یعنی خواه پناه منده الا قلت اللهم اعتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذابنا فرمی لا جاتی هر دعاك دعاك ام دعاك عم دعاية زور قوله كزور باسمان كله يعني فرمودي زور زور الله سلام دعاية سيري أمر رواياتي تركين رواياتي حوصو بستورشيش فرموديش صحيحة باشا أنسى فرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام چوبولاي بياويك نخوش بو سرداني كر أفرمي بياوكا نخوشي واي بو ينابو وكو بيچوي بالندو أوانني آواي لهاتبو لاواز ببو
بيتاخد ببو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وتي ادعو الله بشيء أو سلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمي دعوة بك لخواي پروردگار يعني اشتي بو خود دعوة كا چو كان خوش أو كسيلة بلايا خواي پروردگار زياتر بزي پياده بفي آيات قرآن زياتر ولا مدات كابلا يشتي اللهم ما أنت معذب به في الآخرة فعجله في الدنيا فرمي خواي أو عذابو نار رحتي بودانا ام لدوار الرخوه لدنيا توشم كبو الى قيامته يكسر بو بهاش بشم بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي سبحان الله لا تستطيعه يعني فرمي لا تستطيع فرمي باكو بيغردي بو اكو انسان برغي سزا اخوانا غري بو دعوي سزا كي لدنيا الا قلت ابو لجاتي وام دعيناك اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فرمي لجاتي ام دعايبك ودعا له ام جار بيغمر عليه الصلاه والسلام دعای بو کابرا کردو خواهی پرودگاری شفای بونن ما بس اوی که انسان زور جار توشی بلا بیه اچه دعا لخوی که ها دعا لکه سوکاری که ها دعایشتی که پی تحمل نکره و براسلی کاری چی باشنی و پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام حزی پیه نبوا ام بابی تریش معنی دو فرمودیش خوینی نوا باب من تعوذ من جهد البلاء سنت و انسان پناه بگری بخوا لبلا و مصیبتی که توشی نارحتی که عبدالله کری عمر أفرمي بيك وتي اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء دعائي كابرا بيدنبو وتي خوايا بناغرم بتول بلاء مصيبتك نار حتمك أمجار فرمي إلا بلاء فيه علاء فرمي ما قال بلاء مصيبتك بيتهوي برز كدنوي درجو بلو بايمن أما يعني وقبري مجالي ديايا أميشان ببي فرمو دي بيغمبر عليه الصلاة والسلام باشنية بلاء ملي هندي جار بعضيك بلاء بو هندي كسبت خير وبركة بس بشويتي قشتي دروسني إنسان داوي بلابك أخير فرمودة مال لموانية فرمودة حوصوصي أبو هريرة فرميشة لدعا كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كبيشتر باس مانكر أي فرمو اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرج الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء كجالة رشخ نمان خوايا بن بارزي لبلاء مصيبتي كتوشي نار رحتي وما عندوبون مكا وبن بارزي لبدبختي وبن بارزي لويدجمن ضلي بيام خوش به وبن بارزي لقزا وقدرك نار رحتي وناخوشي كاي أشياء وشي قشتي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام حزيب دعاي قوشي وشاكا وشاكا كاريم وبيغمر عليه الصلاة والسلام كالرحمة بو عامي مروفايتي فتايبتي بو يمي مسلمان فيرمانكا كهميشة دعوي شاكا بكين وخمان بارزين لخرافة إسلام بي خوشني إنسان جياني لنا خوشي أبي بعكس هو بي فرمو لكان كالخزمتي أبي إسلام بي خوش الدنيا وقيامت معن خوش بي بلان بوشي وازي خواهي پرودگار دعوي كردو خوای ګورې له مان خوش به ولې مان راضی به بیا ویو بیا بلای مان بنصیب کا به مان پاره زله همو درد بلاو نه خوشی او نه خوشیک اپارینو له خوای پروردگار علینا اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا ربی خوای له مان خوش به خوای له مان خوش به خوای دای کو باوک مان خوش به خوای پروردگار له دای کو باوک مان خوش به وانی که مردون قبرت یان بوب کی به واخ خل واخ کانی بهش وانی که ما اون تندرز باش یان کی صحت باش یان کی عاقبت خیر یان کی تمام مساکان مان خوش بیانی فیری خویندون و خوینواری و ایمان و عقیده و اخلاق و قرآنی هن کدین خواهی بباشتنی شو پاداشتن دید خواهی مسلمانی جویان لدنگ مانانوی دعوی دعوی خیلی هن لیکنون رای سپارل بود دعوی خیلی هنی حقو ما فیانی لسر من همو مسلمانی خواهی هچی مسلمانی لم سزویان لنا رحتی بی پارزی یا رب العالمین خواهی اون خوش شفای بو بنی او دلی ناخوش دلی خوش قرزار قرزی بو دفع که ورنی ازو ما بس خیل دلائی بو جه بجه مالکان من پرکی لخیر و برکت گنجکان من پارز را و کی پیرکان من عاقبت خیر کی خواهی پروردگار ام کردستان ما بو پر کله خیر و برکت لا امن و امان لا تبای لا یک رزی لا هوا علی خوش بار دی لا منا خوش یا رب العالمین هر کس شاک لا قرم لتی کرد یا خوا شاش بو کی هر کس خراب خوا هدایت بده خوا داوا لیکن هر مسلمان لم سرج الى نار رحتی انا رحتی لسر گری خوا انا رحتی لسر مسلمانان دی خوا انا رحتی لسر مسلمانان هر گری خوا ام شاکانی ک کردو مانو کلی معنی قبول ک نیدت و برمان یا رب العالمین صلی الله علی محمد وعلى اله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

0: به نوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا سپاس و ستایش با ذات پاک الله که خاونی همو ناز و نعمتکانه درود و صلات و سلام برجه بسر جان پاک پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شوين كوتواني تاروجي دواي عزيزانم خوشوستانم سلام و رحمت و مهرباني خواهي قورا برجه بسر دلو درودي همومان خوشحالم او زارش لزين زير باسم ميجوا كي خوتان بسر هاتي اندلوس بخزمتان قيشتمو عزيزاني من قلت من كاتك دولتي مرابطون رخا وموحيدة كان بسر كداية عبد المؤمن كري علي شاري مراكش يعني نومانك أبلو قداو قماروان داو باشان مرابطون كان يعني رخان دونو هاتنا سر حكم ألاكوات دا حالي أندلس لو پري خرابيبو دبروي خلطي أندلس مرابطون سن بهانان هاتنو لكل ظلم وستمو كشتني نصراني كانوا مملكة قشتالة وليونا كان ينكربونه والله ميساوا دولة مرابطون نما براستي مملكة كان مسيحي دستيان بزوم وزول كرد بفرصتيان زاني كإستا طولي خوين لمسلمان كان بكنوا باسي او من كرد يكم شوين كشاري مريبو كقرتيان شاري مريا شاري شي دور بو لمملكة كان مسيحي مملكتاني نصرانيا كان بلام اوان بهاو كاري اوروبيا كان وفرنسيا كان تكسر اوبو هستا كشتيان بردو امشاريان قتلو عام كردو وصار ده هزار افرتي جوانو ريكو بيتشان هر همو لبو خوانو لو ملكا كانو لو باشا كاني اوروباي بردوا اما صالي 530 يقرويدا اما لقر هاتيني حكمي ده صلاة داراني موحدين لبو مغرب سالي 542 أمر رويدا يك سال باش هاتني موحدة كان سالي 543 أوزا ساري ترتوشو شاري لاريدان قرد نصراني كان كأمان أمدو شارة سربا مملكتي سرقستبون كسرقست جيرابو باش أمدو شارة مابو هاتن أمدو شارة شان قردو ويرانيان قرد باشان يكشيشي تلوشتاني كرويدا مملكتي البرتغال كقوتمان لروج اواي اندلسا اوانا زورف دسيان بفراوان بونكر دسر حسابي مسلمان كان طبعا مملكتي البرتغال درندترينو سختترين مملكه برامبر مسلمان كان براسي اوانا زور ازيتي مسلمان يانداو وزور اشكنزو ازارو عذابي شان ديتو مسلمان كان لسر دسيان مسيحي كان هرب وندا واسيا نهنا بركو آتن لخارجي أندلس برينوا لزبل طارق هاتنا خواري شاري أن تونس ينداجر كرد شاري تونس كسندها صالة كمسلماني لجيا هاتن شاري تونس شان كأوقت إلى من دست مرابطون كان نمابو بلا موحد كان زور دا صلاة أنا سقيم نبو بو شاري تونس شان بخيان قرتوا طبعا لصالي 533 كدكات لصالي 1638 ميلادي أبو بكر كري العربي ابن العربي قاضي أبو بكر هستا بخوي لأندلس روا هاتلاي عبد المؤمن كري علي لمن در باسي حال وزعي أندلسي لبوكر كبراسي بيش مرابطون كان هاتن إيمان قتار كل ظلم واستمو لنا راحتي مسيحي كان إساج دبي إيوا بين براسي إيمان قتار كان لو نارحتي كتيدا بوي عبد المؤمن وعدي بيدا قلت باشا من يجدين بهاورتانوا وإن شاء الله قتارتان دكم لو ظلم واستميك ونصراني كانوا مملكة كاني نصراني لإيوا ديكن طبعا اول زاري عبد المؤمن جيشي بسوشي نارد ام جيش التنات سوبو او شويناني كمرابطون كان حكمي علي دا كده صلاة كان يعني يس انو بيان قوتن كمرابطون نماوا ايما استا لسر حكمي اقا الرازي بحكم ايما بمين واقنا لان دا بردو كسيشي كبخوين عقلان قرتبايا دان كربوالي وقوري او منطقة دا زاري دوام او زارة باش اوي كا او شوێنانەی کە مرابطونەکان لە ئەندەلوس گرتبیان هەمووی وەرگرتەوە. ئینجا جاری دووەم جەیشێکی زۆر گەورەی نارد، یەکەمی شت کە کردی بەڕاستی توانی شاری مەریەی لە بن دەستی مەسیحیەکان وەرگرتەوە. یعنی دو ساڵی بەسەدا چوو بوو، ئەو کارەساتە گەورەشی لەسەر ڕوودا بەسەرات بوو، بەڵام توانی بەڕاستی عەبدولمومین شاری مەریەی وەرگرتەوە لە مەسیحیەکان، و پاشانش هەر لە لای خۆشیانەوە شاری تونسیشی لێ وەرگرتەوە، هەمووی ڕەوانی ئەندەلوس کردنەوە. و پاشانش لیبیاش کە مرابطونەکانیش نەیان توانی بوو دەسەڵات لەسەر لیبیا پەیدا کەن، لیبیاشیان هاوێشتە ژێر حوکمڕانی خۆیان. ئێستا عەبدولمومینی کوڕی عەلی دەوڵەتی موحیدون بەڕاستی مەملەکەتەکەیان زۆر فراوان بووە، لە فراوانی دەوڵەتی مرابطونیش فراوانترە. بۆیە ساڵی 558 عەبدولمومینی کوڕی عەلی فەوت ئەکاو ئەمرێتن کە دەکا ساڵی 1163 میلادی، لە پاشە خۆی کوڕێکی بەزێدێلەی ناوی یوسفە، بەڵام یوسف ئەو وەختی تەمەنی 22 ساڵ دەبی، بەس بەڕاستی یوسف کوڕێکی عاقڵ، کوڕێکی زانا، کوڕێکی دانا، کوڕێکی ڕێکوپێک، و هیچ بڕواشی بەو مەسائلی محەممەدی تومرت و بابی نەبوو. هیچ نە ئیمانی بە محەممەد مەهدی هەبوو، نە ئیمانیشی بەو گۆڕانکاری و بەو ئوسلوبەیوان هەیبوو کە ئەوان هەیان بوو ئەو نەیبوو. زابۆی بەڕاستی زۆر پیاوێکی عادل بوو، پیاوێکی بەدینیش وەکو بابی بەدین بوو، بەڵام وەکو بابی خوێنڕێژ نەبوو، بەڵکو زۆر زۆر عادل بوو و زۆر عشق علم و معرفەتیش بوو، و بە تایبەتی فەلسەفە زۆر زۆر مەرقی فەلسەفە بوو. بۆیە هەموو ئەوانەی کە لە بابەت فەلسەفیەوە دەستێکی باڵایان هەبووە و ئیبداعیان هەبووە، و ئەوانەی هەر هەموو لە خۆ نێزیک دەکرد، وەکو ئیبن توفەیل و ئیبن ڕوشد، و ئەوانەی هەر هەموو لە خۆ نێزیک دەخستەوە، کە بەڕاستی چکە بەخۆی کەسێک بوو عشق علمی فەلسەفە بوو. بەڵێ، یوسف بەڕاستی 22 ساڵ حکمی کرد، بەخۆش عمر 22 ساڵ بوو، 22 ساڵان حکمی مەملەکەتی موحیدونی کرد. هەر لۆ ئەوەی باسی دوو عالمتان لۆ بکەم کە لە سەردەمی ئەو پیاوە یوسفە پەیدا بوون، پێم خۆشە باسیان بکەم. یەکەمیان ئیبن عەوامی ئەشبیلی، ئەو عالمەکانی ئەندەلوس باس دەکەم، نەک ئیمەغریب و ئەوانە. ئیبن عەوامی ئەشبیلی تاقە عالمێک بووە کە لە سەردەمی خۆی زیرەکترین کەس بووە لە فەلاحەتی، لە شێوازی خۆڵەکان، ئەنواعی خۆڵەکان، ئەنواعی دارەکان، چاندنی بەروبوومەکان، کاتی بەروبوومەکان، زۆرکردنی بەروبوومەکان، یعنی بەڕاستی مەعلوماتێکی گەلگەلک زۆری لە مەسائلی فەلاحەتی هەبووە، لە مەسائلی گەلم و جۆ و دانەوێڵە و گژ و جیا و گوڵ و گوڵزار و دارووبار هەبووە. یعنی سبحان الله، و کتێبێکی گەلگەلک زۆری شیدانە، و هەموو کتێبەکانشی ترجمەی زبانەکانی ئەوروپی کراوە، کە بەڕاستی ئەوروپیەکان زۆر زۆر ئیستیفادەیەکی زۆریان لەو مەعلوماتی ئەو کابرایەی دیت کە ئیبن عەوامی ئەشبیلیە، کە چۆن توانێتی ئەو هەموو ئیبداعاتانە لە فەلاحەتی و لە مەسائلی زراعەدا لە زمانی خۆی پەیدا بکا. زەبۆیە ئەم پیاوە لە ساڵی 580 وفاتی فەرمووە. دووە من کەس کە باسی بکەین ئیبن توفەیلە. ئیبن توفەیل یەکێکە لە حرە فەیلەسوفە گەورەکانی عالەمی ئیسلامی، بەڕاستی پیاوێکی مەوسوعی بووە، بەڕاستی پیاوێکی زۆر زیرەک و بلیمەت بووە لە فەلسەفەدا و لە هەموو علومەکانی تردا، بەڵام چونکە زۆر زۆر فەلسەفەی بەسەر غالیب بووە، لۆیە هەر ئیبن توفەیل وەکو فەیلەسوفێک ناوبانگی دەرکردووە لە عالەمی ئیسلامیدا. و مەشهورە کتێبێکی هەیە ناوی رسالەی حەیی کوڕی یەقظان، ئەمە مەشهورە، هەر کەسێکە تۆزێک تۆسقاڵێک ئەگەر مەرەقی فەلسەفێ بێ و خەریکی فەلسەفە بێ و فەلسەفە بخوێنێتەوە، ئەبێ ئەم کتێبی ئەم ڕیسالەی ئیبن یەقظانی ئەوە ئیبن توفەیلی حەیی کوڕی یەقظان بخوێنیتەوە، چونکە ئەمە باسی بۆچوونەکانی خۆی لە بابەت فەلسەفەوە لەو کتێبە دەکاتن، وەکو چیرۆک وەکو باسی ئەو رسالەی حەیی کوڕی یەقظان دەکاتن. تەبان ئەم ئیبن توفەیلە چونکە لەگەر یوسف زۆر برادەر بوون، لەگەر یوسفی حاکمی موحیدەکان، لەبەرەوە یوسفی زۆر مەرەقی فەلسەفە بوو، کەسێکی تریشی لە خۆ نێزیک کردەوە کە ئەویش ئیبن ڕوشدی ئەندەلوسیە. تەبان ئیبن ڕوشد یعنی بەڕاستی یەکێکە لەو پیاوە مەوسوعیانەی کە عالەمی ئیسلامی ئیفتخاری پێدەکەن. ئیبن ڕوشدی ئەندەلوسی با براستي زيرك بوا زاري لفقه دا يعني براستي عقليتي كي زوزور عزائي بها بوا كتابك بداية المجتهد ونهاية المقتصد أو أروع كتاب لفقه إسلامي كبراستي فير ملكي فقه دكا أو كساني كآرزوي فقه يعني هيا أو كسي آيانوي ملكي اجتهاد يعني للا دروز بي أو كسي آيانوي براستي ملكي فقه يعني للا دروز بي أبي بدبي كتابي بداية المجتهد نهاية المقتصد ابن رشد بخينتوا هيس علاج زينيا كبراستي فير استنباط دكا فير سونيتي حالي بون دكا لنصوص أما زور قرينجا هر كسي هر ما مستايك هر داعيك هر زانايك أقبيه براسي زور جوان حالي بي لفقه دا دبي ملكي فقه لا دروز بي دوي حالي بي أم فقه سون دروز بوا أم أحكامنا سون لم آيات وحديثانا هاتي ندري نكسك دي نلا حالي نلا أصولي نلا هيز دزاني لو قوري بي قسام بكاتنو بخوشي دزاني تبلتن براسي أمانا أم كتابة خاصة كتابي بداية المجتهد إيسا ما شاء الله شرح كراء بسندها مزلت كأوا براسي هرك كتابة قرينجا كاني أو سردمية كدتوان بلهم كزور ضروريا همو داعي وبان خوازيك أم كتابة بخينتو بلي دا سردني يوسف دا براسي أماني كعشق فلسفة بون هميان لا حاكم يوسف حاكم موحدون زيك دبونا بتايبة ابن طفيل هرسي عالمي فلسفة بايا يخسر قناعتي بيدا هنا كبير لخزمة يوسف دا هندق آراء وبوسوني خوي لبابة فلسفة وباز بك بلي براسي أمانش أم عالمانش هبون أم زانو دانانش لسردمي خوي هبو بلام أوانا سردمي يوسف بيراقيشتن بيوسفي بقن نك لسردمي محمد كوري تمرتو لسردمي عبد المؤمني كوري علينا أو يوسف براسي بياويش عادل بياويش عقل بياويش عشق علم وزانز بو بويا علماء كان ليني زيق دبونو بلام أو كان يتر وكو محمد كوري تمرت هيس عالمتش ليني زيق نبوه تكو براسي برواي بكاز نبوه إيمانيشي بهيس كاز نبوه بلقو خوي ديقول من محمد مهدي ما كسر بري من محمد مهدي علم لك زور ناقري تكو بخوي خوي قم علم وفلسفة وعقل ومنطق دادا نزابوه يعني أم عالم قورانا أقل ببرسي باشا أو عالمانا هبونا تسون أو الرودايا كاكا أوانا لزمان يوسف دا أوانا لأندلس راهات وخاصة أو ابن الطفيل ابن الرشد لعل لسردم يوسف دا سك يوسف عشق علمه عشق فلسفة أبو حزي ذكر أو أنا لين زق ببيته أو أنا لدوري يوسف يخربونه وتوانيش أن براسي بهمة يوسف وبحولدان يوسف وببجيري يوسف يبو أو أنا شتواني أن براسي توري يعني مرحلة شيء زور جورة ببرن لبابة علوم كان وبتايبتي لعلومي فلسفة ده إن شاء الله لا حلقة دهاتو باسي أو ده كين دي بزانين يوسف سيب سردي أي مملكتي أندلس سيب سردي أي مسيحي كانوا مملكتي نصراني كان تيان بسردي لب حال وصعدة إن شاء الله بخدمتان ده جموع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهركاتك شو الرجدا ويست جوال برنامج عيني بسود بقريني رادوي محراب بكره أوهام.

بزانيت مثلا ام كتل درو بزانيت شون ابروي مثلا باوكو دايكو كسوكاري اباريزيت بزانيت شون رسنايتيو دينداريو لخواترسانو امشتانا جيبجي اكاد امان بزانيت كأماني نزاني اتبراسي او تاو او اسارو انجامانا دروس بيت كيست مثلا هموي اسكالايتي صو چوار اسكالاي هي مثلا اساي اسكالاي هي ما مستوى ملايم زغوت اسكالاي هي ما مستوى مدرس استاذ جامعه اسكالاي هي هموي بطاقه التصرفات مثلا طلبه هلن طلبوك اوسانا ما ريز لما مسانا غير ريز لما مزغوت ناغير ريز لما مقدسات ناغير هموي سرچاو كل شو سرچاو غير باوكو دايك باوكو دايك ووالد وما ولد ام باوكو دايك ام باوكا ام دايكا راست ام دايكا براسي هموشتيكا بلان باوكيش هموشتيكا براسي ابي بيكو رولي تكميلي ببينن رولي تكميلي رولا كانيان ابي ام رولا بدري بهردو كيانو بتوان لبروسي پروردهي او بكن انجا براسي باوكو دايك برپرسيارة پيام دارا چوكا ابي چي بكاد با عبادتي بزانيت ما موسى با عبادت بزاني پروسي پروردهي اكاد نك بأركي بزانيت ولا أم بيتاقتا ممو ملما إيسا ما سنقف عزيز قنج ألي ألي أكتكور الجنيانان بخوا أمبر وردي منعالو كي تاقتي وهي أي تاقتي چي وهي براسي أي چون مثلا فراغي أم حوسرية پر أكيتو أي چون مثلا فراغي سيكسي و جنسي أي چون مثلا إنسانكي سويو دروستت ليا درچه لناوكو ملغا أغا جنياني ای چون دمی خلق اگرید کاتی کپیت الان اگرشی دو تمنه اشتر جنت نیه منالت نیه حوصرت نیه مالت نیه خلق روتی بکا بید بوکیو بولاد آو بونو چون ابی انسان والامی امشتانه پیانه بید لبر او کاتی که بیر لمشتانه اکاتو باوکو دایک دای باب منال نایت دسی روشگار نایت دسی مثلا جادو کولان نایت دسی رخراو کان نایت دسی مثلا خوی به مسئول زانید خوي أبي قصي أول وأخيري هبي قصي هبي لمساتي بروردهي هبي لسر چي لسر أمن الله لمسات شوان دستي أيو بيو ديار بيت شوان دستو أويك باوكو دايق إيزانن خلقي تر نايزاني أويك باوكو دايق دل قرميان هيا بو أمن الله حماسيان هيا بو أويك بيبقى و تيبقى براسي هيج كسي كتر نيتي هيج كسي هيج زانايق أمن نازاني هيج ماموسايق أمن نازاني هيج رخراوك أمن نازاني دوكو باوكو دايق شكو فطرية مفطورة لسري جبلية مجبولة لسري لبرأة براسي أما هر موري مؤسسية ودراولة دلي دايكو باوك كأبي أبو أمنالة بجيد بتويتو أبو أمنالة بتويتو وكو موميك بتويتو رغي أمنالة روشن كيت لبرأة زور مهمة براسي أم نخشو بلانو چاو كراوية لبرأة وردي منالة هبيت أم برچاو رونية نبيت براسي إتر سروتو سامان قيمتي كيهي چه قیمتی که هی من ویلام هبی؟ چه قیمتی که هی مثلا من سیاری زو جوانم هبی؟ قیمتی هی مثلا دا پانزه دفترم پی بیا تو لبازار و بیام و برام و چه با کی خومن وکی؟ تو زحمت نبی دوی بی سالی تر امپارا که ویتا دستی امن آلانه که تو پرورده نکردون که تو نازای امپارانه چون صرفکن دوی خود؟ اگر آبو پرورده و آبو شخصیتا امپارشان با جیبیلی اونی تی قراکی بسریانه نک تو شوی که خراب ابن بود تو ابن با مایی لپرسینه و روزردی لروجی دوائیه خواب نابد زور گرنگ براسی انسان آفاق و بیر کردنه وی مثلا دور بید او دیوی تونه لکه ببینید بله باشه او خوران جاندنه ام راو دینار و راو دولاره با کی اکم دوائی من کی ای خواد خواله وچه دوائی 30 سالی تر بعضی عائله هر نزای خلکی بیگانه یا تپیشو ام پارو پولو شوانو مأواو ملا دوشتانه بکارینید لبرو زور گرنگ براسی ابید ام باوکو دایکا بمیراتی بزانن میراتی اخلاق فامو بیر کردنوا میراتی وفا میراتی مثلا اخلاص و صدق میراتی اوی که امانت پاریز بن دو خویان کلیر درچون ابا مدلیان خوش بید اگر امانیان چاند انشاءالله بروبومی اخون منالو کنمام وای وکو دارو وای که ایچینیت با چی ایچینید لبروسیه بری هبه بود زرنه بیه بری هبید بری هبه و سیه بریشی هبید سیه بر سیه هبید وکوه ظل سیه بر بریشی هبید هر دوکیان ای باشه اگر چون بمعنی بید بگرین تی اما بیکین ابه پرورده بکین امنا ماما پاریزید داریشی بود

إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتمت

بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ماموزي قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

غفرانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك.

أخرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدا الصجاد أم ذكر بكات قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: واتاب غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه سي آية هي لقرآن بيروز دا تكاو شفعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بسراني باوردار واتا انفرموده او دقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هيا كا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بوهر كسي دكا كلا شو دا ديخويني هتاو كودا بيتا ماي اوي خواي قورا لي خوش به اوش آياتكاني سوري الملكة كابتبارك الذي بيده الملك دس بيدكا

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين، ندعوك أن تطهر

فرموده پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس اللي راس راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوا بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خوام پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمت خوی دادناو انجا دی فرمو: اللهم باسمک احیا و باسمک اموت. و تخوایا پیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کید لم خوام دا خبرم دا کیتوا و حزش کید دمرینی. و کاتی لخوی جهل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و ستایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيابيكي فرمو كاتي دچيت الناون ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت كردوا و خود ولید اگری تو بولای خود مانو نمانی و مردنو جیانی با دستی خودتا دی کوایا اگر زندوی دکی تو و لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبی و آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودی و لشی ساغد لیدکم. کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بالکو لکسی کم بیستوا کل عمر گله باشتره لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گرایتیو. عن سهيل قال: كان ابو صالح يأمرنا اذا اراد احدنا ان ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستي جريري ما مستي زهيري ما مستي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي ابو صالح امام الصم دي فرمو ابو هريره خويلي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پيمان كاتي كسيغل اي و ديوي كبچيت سر نويني نسناكي با ام بلي: اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا امن زايب اخواني اي خوايا اي پروردگاري آسمان كان اي پروردگاري زوي اي پروردگاري بارگاي يزداني مزن اي پروردگاري ايما اي پروردگاري هموشته اي اوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتوانایی به سنوری خود لدکیو دیروینی ای دا بزینری تورات و انجیل و قرآن او قرآنی که راسو ناراز لیکتی جادکاتو پنا دگرم بپنای تو لشری هموشتی
کجلوی والدستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی که لسر مانه با مانی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری که دبه بمایی کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويب شتناون ينكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله نای خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توال لای خود لمنستم دا او اب سوز مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناي نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربش من بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداوا امل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شوينين ويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمشوار مانايا واتا بقيج ماريد روسكراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد کلماته. پیشوا مسلم گرایته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراويتيو. برزان ماماستاي راوكاري فرمودکان خويلي رازي به بو زياتر اشنابون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جيغ نواجكي دادا نيشت كومالي ناوك خورما يا بردوردي لبردمي خوي دادنا وقت تسبيحي أمرو حتى تششنگاوه كي درن لباتي تسبيح ويردو يادو تسبيحاتي پيدجمار لتماني 65 سالي دا لمانجي ربيعي يكمي سالي 56 كوشي دوائي کردوا رضا و رحمتي خواي گوره لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم.

لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها،

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام.

وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب